Gesangen.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيفها الحلقة نايب غياس يزبك.

جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبل لبنان لجنوب لبنان،
2: يا رايح على جنوب،
1: مشوار بأغاني غنت أرضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه.
2: غالي والله يا جنوب يا جنوبي.
1: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
2: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد.

0: جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: منجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج. هلا كل الأشخاص اللي موجودين بمؤسساتهم ببيوتهم برات لبنان عم يعملوا رياضة، كلهم عم يسمعونا لايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان راديو وجبل لبنان أبليكيشن. أهلا وسهلا فيكم. اليوم الخميس 24 أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والصليب والقيامة، كل الأزمنة مباركة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10. بدي التزم بالساعة 10، ما بدي مدد، خليكم تشتاقولي إلا إذا طرأ علينا تمديد صغير بين الخمس دقائق والعشر دقائق بعد العشرة بتوقيت وطننا لبنان. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحيكن. فيكن بلشوا، في ناس بلشت تبعت 03-444-037. في مستمعة، مستمع هي اللي أنا مسيحي من سوريا ومن متابعينك دايما، بحبيت انه انقل لك شيء كتير مهم واساسي. كتب لي مبارح تحت الهواء، قلت له بعت على 03 بس بعت تسجيل ترد عليك، انه المسيحيين بسوريا بألف خير وكتير مبسوطين بالعهد الجديد. العهد القديم هو اللي كان عم يضطهدهم. هلا انتبهوا، العهد القديم اكيد كان في اضطهادات وفي يعني ناس ماشي مع النظام، مسيحيين مسلمين موحدين دروز وغيرها كانوا ماشيين مع النظام القديم، موجودين بالجيش السوري معترف فيه دوليا قبل ما سحبوا الاعتراف الدولي وسقطوا. فهيدي هي القصة. طلبت منك عمول معروف أيها المسيحي من سوريا، خبرني وينك أنت بأي ضيعة ومش مضطهد، عال العال إذا مش مضطهد، لأنه اللي عم يخبرونا من معلولة كلهم صدق ومصداقية. انت ما بعرفك مينك، يعني ما كنت شجاع تقلي انا فلان الفلاني من الضيعة الفلانية بسوريا، مسيحي من سوريا معك رقم لبناني، وقول الله ابعت ترد عليك. ما بقرأ لك مروج لك الشيء اللي بدك اياه، لا بتبعت ومن هونيك بيجي الرد. قضايا كتير رح انتبعها ضمن فترتنا لليوم. 200 شركة من بينها شركات كبرى جدا جدا جدا رح تتم إحالتهم للنيابة العامة المالية. نعم، تهرب من الضريبة، وبس نزيع أساميهم نحصل على الليستة أو بداية الليستة تيت دو ليست، رح تكونوا متفاجئين كتير. فدايما خليكن عم تتابعوا إذاعة جبل لبنان، برنامج صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا. ببعض القرى الجنوبية اللي رجعوا أهلها لألها، حسب معلومات اللي عم توردنا عم بيصير في خبيط بين حركة أمل وحزب المحظور حزب إيران، وبالآخر حتى ما تتصاعد القصص ويبلشوا اشتباكات بالأسلحة، تم الاتفاق بهالضيع هيدي إنه ما يكون في مسلحين لا بلديات، يعني أولاد الضيعة، لا مسلح بلدي ولا مسلح من برات الضيعة، من ضيعة تانية من البقاع أو من غير ضيعة أو من الضاحية. فهالاتفاق هيدا هدى الأمور شوي صغيرة بين حركة أمل وحزب إيران المحظور. وقال لك إن يعني عم بلش تندلع اشتباكات بالأيدي، وهي موجودة هلأ، موجودة لأنه حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية رافضين الاستمرار بهالانتحار. يلا أتي لين تابعناهم أول تنبارح مش هيك أنا وياكم. أتي لين يا حرام كرمال الحطب، حطب التدفئة ببلدة اسمها بيت عوكر، مش عوكر هون المتن، في بيت عوكر بقضاء صغرتها. أتي لين قوص عليهم شخص وهلأ سلم نفسه للقوى الأمنية والله يلعن الشيطان، كرمال الحطب قتلوا بعضهم. هادي بعد ما أجا الشتاء بلش التحضير بقص الشجر، ولأنه المازوت غالي شو منقدر نقول للفقير، بس يا حرام هلا بكرة الله يساعد أهلنا ببرقة وبلبقاع كيف ببلش الاعتداء على اللزاب. شجرة اللزاب بيبقى عمرها 1000 و1500 سنة، يعني صغيرة الزغطورة عمرها 500 سنة، اللزابة بلبقاع ببرقة وجوارة أشجار نادرة بندرة شجر الأرز. بيجي ناس من أولاد عمنا السوريين واللبنانيين كمان جهال، بيجوا على هالضيعة المسيحية المعترة المتعايشة بس الله معترة فيهم لجيرانا وبقصوا اللزاب. ومصيبة مثل ما كنا عم نتداول مع الأبونا كاهن أحد الضيع الموجودة حوالى دار الأحمر، الكارثة إنه قادرين نقوس عليهم ونقتلهم. قال لي يا جوني، قال لي نحن لاطيين ورا شبابيك بيوتنا وبنقدر نقوسهم وندمرلهم آلياتهم ونقتلهم، ولكن بعدين شو بندفع الثمن؟ بصيروا إنه قتلتوا أبرياء بدهم ياكلوا، وبتصير حرب طائفية إنه مسيحيين قتلوا مسلمين لأنهم عم بيقصوا اللزاب، إنه ولا بدو يعيش يا أباري يا. على كل إشياء كتيرة، إشياء كتيرة هالفترة اختصرتها هلأ، وبعد فيه يعني إذا بدي أعمل العناوين تخلص فترة ما بنحط أي تفاصيل. قولوا الله، خلينا نبلش مع إلتون جون، Cold Cold Heart، أنا هيك بدي سميها، هي Sacrifice بس أفضل Cold Cold Heart. Yes. Good morning.
1: It's a human sign when things go wrong.
0: Sir Elton John.

0: No sacrifice at all. Elton John, Sir Elton John. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور لألكن من مارو. يا أهلا وسهلا. 03-444-037. يلا رسائل صوتية ومكتوبة. رقم ينتهي ب600. أهلا وسهلا تفضلوا.
1: بونجور جوني. بونجور يسعد صباحك. ليك في شغلتين بدي أقول لك عنهم. هول النكاشين طبعا الزبالة ما بعرف كيف تركينهم. انت بترتب نيلون لحاله، الحديد ما بعرف شو لحاله، العضوة لحاله، بيجوا لك هول النكاشين كل يوم انا بشوفهم، بيفتح لك هالكيس ويلا بكبه. تاني شي بارح بالاشرفية بسسين واحد، شو بدي اقول لك، عمره 6 سنين حمل لي هيدي العسل الخشب وماشي بيعمل فيها ايده. اذا عمره 6 سنين وهيك ما بعرف كيف البلدية مخليتهم. انا بسيارتي كان واحد اجا قال عم بشوف على المراية شعره وحمل لي شلب حديد، لو انا حكيت شي كلمة وجرح لي سيارتي شو بعمل؟ بنزل ببتلي فيه، بيقولوا حرام جاي من السوربون. شو يعني انت عندك، انا مثل ما عرفت نفوذ، عملت معي معروف ولا حدا ما بيعرفه بيعمله. سوري بقى ما بعرف هيدي الشغلتين. بدك ببقى بصور لك انا وماشي كيف بيحملوا الكيس وبكبوه، يعني بفضوه. كيف هيك؟ كيف؟ وين البلدية؟ وين بالعساسين؟ امرأ انت وشوف.
0: نعم نعم نعم مدام، الحق معك 100%. النكاشين ظاهرة ممنوعة ولكن ما عم نقدر نمنعها، مش عم تمشي الدولة مثل ما هو لازم. يعني لو من الأول رح نبلش هلأ من البداية، كمان هيك لطش بمحبة لجيشنا اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية، لو فاتوا نفذوا ببيروت الإدارية ما طلبته منهم الحكومة اللي اجتمعت برئاسة حضرة فترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وقالوا لهم ما بدنا سلاح ولا زخيرة ولا أي شيء ببيروت الإدارية. وهون عم بحكي مدام يعني مش بعيد عن الموضوع أبدا، لما بيشيلوا السلاح والزخيرة والزعران من بيروت الإدارية بيمشي القانون، بيصير أصغر شرطي محترم من حبيبات القلب شرطي بلدي أو شرطي بالقوى الأمن الداخلي بفكلهم رقبتهم. النكاشين والشحادين وغيرها من القطاعات الممنوعة ساعتها بيتنفذ القانون. يلا خلينا نبلش نلطش من من من من الفجر. يا من فجر الله الصبح ليك والمجد ليك يا الله، لأنه لما لواء عسكري صديق بيقول لي جوني ليه الدولة، سأل على الهواء، ليه الدولة ما عم تنفذ القانون ببيروت الإدارية والقرارات الوزارية بمنع الأسلحة والزخيرة ومصادرتهم، تنبلش ننتشر بعدين بتصير بيروت الكبرى من بعد بيروت الإدارية. فمدام عم ندفع ثمن نكاشي وعم ندفع ثمن بلطجية من وراء هالبلطجة هيدي، من وراء قصة إنه الدولة اللبنانية بعد ما حزمت أمرها وقررت إنه تفوت على بيروت الإدارية وتنفذ القانون. صوتك عالي جبل لبنان. وهلأ مثلا تفضلوا بدولة مهترية عم تتدمر على يد أبنائها، أوجيرو بيوقف الإرسال، بيوقف البس، بيوقف الموسيقى، بيوقف اللود. للأسف شو بدنا نعمل، شي بيقرف تماما، يعني شي بيقرف تماما. رح بلش استعمل موسيقى مرافقة موجودة عندي بالفولدر هون إلى بينما تمشي أوجيرو. ودايما أوجيرو بس يصير 17 الشهر، هالمرة بكروا لنا معودين بعشرين الشهر، بلشوا لنا بسبعتاشر الشهر، وقفوا لنا الانليمتد. قال الانليمتد خلص، يعني اللي ما بيخلص خلص عند أجيرو السرعين. شيلوا كلمة unlimited وقولوا لنا خلاص ما في unlimited، في بتصرفوا وبتدفعوا. بنفهم، بنفهم عليكم يعني، بس مش عم نفهم على لغتكم انه unlimited وبس تخلصوا كذا جيجا بيخلص. لا، بيخلص unlimited يعني بيخلص لا محدود. كيف يا وزارة الاتصالات ويا أجيرو، الصبح ليك والمجد ليك يا الله. شو هالبلد اللي بعده فاشل سيد الرئيس؟ سيد الرئيس بعده فاشل، ما بعرف شو لازم نعمل يعني. سيد الرئيس، إضافة لعملك للدفاع عن لبنان بالمحافل الدولية ومحاولات تخليص لبنان، والله يأخذ بيدك وتخلصوا لهالبلد المعتر ببعض أبنائه اللي عم يدمروه. يا سيد الرئيس، كلفني هيك مع فرقة من الحرس الجمهوري نفوت على دوائر، نفوت على هيدا، ننزل على الشوارع، نفتك بالفاسدين، نفتك بكل اللي عم يخالفوا القوانين. لازم تبين نتيجة سيد الرئيس بعهدك، لازم تبين نتيجة على الأرض كرمال الناس، كرمال الناس اللي بحبوك. مني وجر منعشقك، منحبك، ضابط مغوار. بس يا سيدي الضابط المغوار بعدهم عم يفشلوك الدولة العميقة. جينا بدنا نعمل لك أنا وطوني العبد رجل الأعمال، طوني العبد سكر من بشري، بدنا نعمل مثل ما خبرتكم أنفق، ووقفتنا الدولة العميقة. بس هالمرة بس يرجع طوني العبد من الغربة، بدي أرجع أشتغلها وبدي سمي الدولة العميقة اللي عم تعرقل عهد الرئيس بأنه نعمل مترو لحتى نتجنب عجقات السير، ونعمل أنفق لحتى نتجنب عجقات السير بين بيروت والبقاع، كسروان والبقاع، الشمال والبقاع. راح نسميهم بالاسم، وكل يوم راح أقول أنه رحنا على الإدارة الفلانية وصدتنا الإدارة الفلانية. ما راح أسكت سيد الرئيس، وإنت قلت لي ما تسكت طالما عندك معلومات وبالحق. سيد الرئيس عم بيعرقلوك هالزعران الموروتين قبل عهدك.

0: لن نظفها. سيد الرئيس على الطرقات كل مين بخالف القانون وبحط نمر مزورة ومكررة لا يأكل بالحرام اللقمة من درب ولاد الحلال السائقين الشرفة ناطريني وناطرينك وناطرين قرار منك. سيد الرئيس حطني تحت مسؤولياتي، حطني تحت مسؤولياتي وقل لي تفضل جوني، ما بدي يكون مستشار، أنا بدي يكون على الأرض، ما بدي استشارات ولا بدي، ما بطلع على القصر الجمهوري. إذا بطلع الصبح مثلاً نطلع بآلية من آليات الحرس الجمهوري الحبيب اللي عم يسمعوني هلأ، ونمشي نحن وياهن لا مطرح ما بدي روح نظف لك ونرجع. يا غير هيك سيد الرئيس ما رح تزبط القصص ورح يفشلوك، وبلش يبين انه فشلوك، انت مغوار، ممنوع فشلك سيد الرئيس. حطني تحت مسؤولياتي. يا بيقولوا الناس وحضرتك بتقول انه جوني الصديق فشيخ وما طلع من امره شيء لما كلفته، بس اذا كلفتني لو بده يصير الدم للركب بده يتنفذ القانون بكل الزعران اللي بيخالفوا قانون السير، وكل الزعران اللي بعدهم مغلغلين بالنافعة رغم انه تعيينكم لشخص بالنافعة رائع جدا هو العميد نزيه أبرسلي، بس في اشياء تانية بدها فتك، ما بدها بس انه هيك ادارة، بدها فتك سيد الرئيس. رجعت مشيت أجيرو، تفضلوا شفتوا اختلطوا، اختلط الحابل بالنابل، موسيقتي الخاصة مع موسيقى أوجيرو، يعني أوجيرو لأنه أنا مختار موسيقى بدأ يوتيوب.
1: يا
0: أخ يا وطني لبنان، أخ المزيد والمزيد بعد البريك، خليكم معنا يا لبناني ولا دعمكم لإذاعة جبل لبنان بالإعلانات، مش نحن ما بدنا أي دعم من خارج إطار الشرعية والقانون، إعلانات سبونسورينج منبقى ومنستمر ومنطور ومنزيد الإرسال لكل المناطق اللبنانية على FM. وقولوا الله 70-220-888 لإعلاناتكم ودعمكم وسبونسورينج لإذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. بدنا نقول الحمد لله على السلامة أنا وياكم لزميلتنا الإعلامية كاتيا خوري مندلق، تعرضت لحادث سقوط بالبوتيك، زحطت على أرض عم يمسحوها مبللة

أصيبت بردود شديدة بكتفها. يسعد صباحك كاتيا خوري مندلق، خارج الشاشة مؤقتا بعد سقوط مفاجئ. من إذاعة جبل لبنان وكل المحبين لها الإنسانة الإعلامية الزميلة المحترمة كاتيا خوري مندلق. إذاعة جبل لبنان ومستمعينا، بكل احترام، سلامتك كاتيا خوري مندلق.

0: صوتك عالي جبل لبنان. 03-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
1: بريخ سافرو من فونو جوني، كيفك؟ زيادة عن اللي قالته المدام، أنا شغلي بكورنيش المزرعة، أنا وراجع عطول في عندك هدول اللي بيمسحولك الإزاز. أنا ما بحب حدا يلعب لي بسيارتي، ما بحب حدا يقرب عليا. بيجوك هيدا اللي عم بيبيع مي، وهيدا اللي عم بيبيع كلينكس، وهيدا اللي بده يمسح لك أهم شيء الإزاز، بتقله لا، بتأنجر معه عشان ما نقول غير كلمة. وقدام مين؟ قدام شرطة السير، يعني مش انه غريب الخبرية. بقول له خيي ما تمسح لي اياها، وغصب عنك بده يعملها. هيدي ظاهرة مش حلوة وما بتليق فينا، وبدك تحكي.
0: طيب هون اسمح لي بس ما كمل رسالتك الحلوة، لانه صوتي جاي بنفس العلوم مع صوتك، وهذا شيء مزعج. الياس يسعد لي صباحك، وأكيد كل اللي قلته مزبوط 100%. بليز بس تسجلوا، وطوا الصوت على الآخر، زيرو يصير الصوت، بعدين بترجعوا بتعلوا. الله يساعدنا، الله يساعدنا على المخالفات. مثل ما قلنا، لما عسكرنا اللبناني بيسيطر على بيروت الإدارية بالأول بيخلينا نرتاح، وبيصير شرطي بلدية أو شرطي بقوى الأمن الداخلي بيفرك لهم رقبتهم للمخالفين. يا سيد الرئيس، صار الوقت خلص، رح يصير لك سنتين بالحكم، وكارثة الكوارث إنه نضل بس ملتهيين. خليك سيد الرئيس، أنت عم تشتغل للدفاع عن لبنان كحماية لبنان من الأخطار المحدقة فيه، بس خلينا كمان نشتغل على الأرض، تنعطي للناس، الناس الناطرين، الناس المحروقين، محروقة أعصابهم ومحروق سلافهم من الفاسدين اللي بعدهم فالتين متروكين من الأنظمة السابقة. شكرا سيد الرئيس. يا كل اللي بدي إياه سيد الرئيس جوزيف عون، ثلاثين عنصر من الحرس الجمهوري الحبيب، 30 عنصر مش أكتر، وممكن استعملهم مداورة، يعني استعين بخدماتهم الحبيبي والوطنية. الحرس الجمهوري بقيادة الجنرال بسام الحلو، يسعد صباحكم يا شباب، وحضروا حالكم إذا السيد الرئيس قرر انه يكلف خيكم جوني الصديق مهمات، بصير بخلص فترتي الساعة 10 وبتوجه لعندكم، او بتكونوا ملاقييني على منطقة متفقين نلتقي فيها ومنبلش نطبق القانون، ان كان بادارة عامة او باي مؤسسة او على الارض من خلال تنفيذ القانون ببيروت الادارية. خلينا ننطلق من بيروت الادارية، ما نكبر البكار. ساعتها ابن مرة إذا مخالف للقانون، قانون السير أو غيره، يفوت على بيروت الإدارية. لو شواربه بدقوا بالسما بينتفوا شواربه، المخالف للقانون، كان قانون السير أو قانون الحفاظ على الأملاك العامة والأموال العامة وغيره. جنرال بسام الحلو، قائد لواء الحرس الجمهوري، الله يعطيك العافية، أنت حضرتك والضباط والرتبة والأفراد بلواء الحرس الجمهوري الحبيب. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة الوطن من خلال التأمين الصحي، التأمين على ممتلكاتكم من سياراتكم وبنياتكم وممتلكاتكم البحرية، تأمين على السفن وحمولة السفن واليخوت وغيرها من أبواب التأمين. روك ميتول إنشورنس، Together Strong، هذا شعار نقوى من خلال انه نكون مع بعضنا ايد بايد والكتف على الكتف. راكمتو الانشورنس، التأمين على العمال بمؤسساتكم، مصانعكم، مخازنكم، بيوتكم. اذا انتم جاهزين تحموا نفسكم، تحموا عيالكم صحيا واجتماعيا، وتأمنوا حتى على مصانعكم، بنياتكم وكل ممتلكاتكم ضد الحرب والإرهاب والحريق، روك ميتول إنشورنس جاهزين. روك ميتول إنشورنس بتصرفكم من خلال الاتصال على 78 رقم هين وحلو، الكود 78

0: 80 81 80. إذن كود 78 80 81 80. روك متول إنشورنس وأنتوا بأمان. الله يحميكم، بس كمان في مين يساعدكم عن تعرضكم لا سمح الله لأي مكروه. روك متول إنشورنس حدكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: صباح خير جوني، مثل ما عم بتقول مظبوط كتير. كنا بالزمان كون بشارع فينيسيا
0: شايفين شو عمل هلا الرقم 03 اللي عم تطلبنا على الهوا. قطشت له رسالته لجورج، إذا دقيت مرة تانية رح أعمل لك بلوك. مضطر يعني، عم تقطع رسائل الناس. نحنا ما منتلقى اتصالات على هالرقم، رسائل صوتية ومكتوبة وشكرا.
1: يصير في مشكل، ما لنا خلص فيه نحنا. يصرخوا كلهم جاي فرق 16، نحنا نهرب قبل اللي عاملين المشكل. العالم كلها تهرب من الشوارع جاي فرق 16، لأن تضرب عم بجنب. هيك لازم تعمل انت جوني، نارك حلو.
0: يسعد لي صباحك مستمعنا العزيز جورج خليل. يا سيدي، نرجع منقول إذا قرر سيد الرئيس أنه يعينني منفذ للقانون، هيك يمكن هذا منصب هيك بيستحدثه، منفذ للقانون من قبل الأصل الجمهوري، وخدوا نتائج بتخلينا كلنا نشكره للرئيس جوزيف عون، أو ساعتها بيّن أنه أنا مثل ما بيقولوا أولاد عمنا السوريين علاك، يعني هيك علاك حكي، يعني يا بيّن علاك حكي يا بعلكن وبفرمن للفاسدين ومخالفي القانون بوطننا لبنان على الأرض. سور بلاس ببيروت الإدارية سيد الرئيس، ببيروت الإدارية، يا بيطلع جوني علاك حكوجي بس، يا بيطلع جوني الصديق عم بينفذ الاشياء على الارض اللي ناطرتها الناس منك. عدا عن الاشياء الكبرى هي حمايه لبنان من الاشخاص اللي عم يدمروه، ما عنا شك باذن الله بانتصارك، ولكن على الارض الامور فالته والناس طلع دينا سيد الرئيس. يا بحترق يا انا وياك بننجح باذن الله، وانت بعرف تماما ما عندك شك بجوني الصديق. سيد الرئيس جوزيف عون، صباح الخير. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بتصرف الوطن بالسياحة وبالاقتصاد، حلال رينتكار، لتأجير السيارات وبيع السيارات. سيارات جديدة موديل 2026 هايبرد صديقة للبيئة، بتصرفكم بأسعار رائعة جدا، إضافة لتأجير السيارات. القادمين للبنان بيقدروا يستلموا السيارة بمطار بيروت الدولي أو بأي منطقة بيريدوها بخدمتكم. حلال رنتكار، أمير حلال وفريق عمله بيتمنوا لكم يوم حلو كتير وأيام حلوة كتير. حلال رنتكار، المنصورية الطريق العام 03-166-711 و 71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. المزيد والمزيد. صباح الخير حسن جلوس. طب انه حسن بعت لي فيديو، كتر خيرك، ميرسي كتير انه صباح الخير جوني، بشرفك، افتح هالفيديو ضروري شوف هالبلا اخلاق كيف عم بسب لبنان. ليه بدنا نروج له؟ ما هو انت قلت عنه بلا اخلاق. لا حسن جلوس، بدي منك شغلي، نعلي صوتنا بحركة امل افواج المقاومة اللبنانية ضد الاشياء اللي عم تصير بضيعكن وبالاماكن اللي انتم موجودين فيها مع حزب ايران اللي عم بيدمر ضياعكم وعم بيدمر كل الدنيا. هيدي بدي منك هيك، ما بدي روج شخص عم بيسب لبنان يلعن أبوه، وأبوه اللي ربته يلعن أمه بقبرة اللي بيسب لبنان، وبيه بقبره، أو إذا كان على قيد الحياة الدنيا بيكونوا أشبه بشر. عرفت إنه إذا حطينا من سم بدلنا على الفاضي ومنروج لشخص طالع وعم بيقول أخت فلان وأخت فلان عم بيسب رئيسة الجمهورية وغيرها، يلا قولوا الله. حسن جلوس، أفواج المقاومة اللبنانية، صباح الخير. حركة أمل، ناطرين تحرككم لمنع الاستمرار بحفلة الجنون. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. اليوم آخر يوم من العروضات الأسبوعية اللي بخبركن عنها، وبكرة بتبلش عروضات جديدة. استفيدوا، كيلو الحامض البلدي ب 125 ألف ليرة، والمانجا المصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة. بقسم اللحوم، الأجبان والألبان أسعار رائعة جدا. جبنة تشيدر أيمرلاندر لوقية بدولار و90 سنت. سلامي ماركة سيرانو لوقية بدولارين و95 سنت. إيمونتال ماركة فريكو لوقية بدولارين و70 سنت. بلين سولي أرضي شوكي، قلب أرضي شوكي 400 جرام بدولارين و30 سنت. ولا أطيب من هيك، بلين سولي أرتيشو. أوشن جاردن وعروضات حلوة كتير. الملوخية المفرومة 400 جرام ب90 سنت فقط، شريته لتربيته، مش هيك بيقولوا؟ أحسن ما تتعب الست، ستاتنا يتعبوا بالبيوت. كل الاحترام لستات البيوت والعاملات. زيارتكم لفهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني يوميا إذا عطريقكم، أسبوعيا أو شهريا لكل مشترياتكم من كل المناطق اللبنانية، أهلا وسهلا فيكم، بتوفروا كتير كتير كتير. زيت دوار الشمس ماركة بيل فود 5 لتر $9.40. ومشرومز، مشروم مقطع ماركة ألبرتو ب95 سنت بمرتبان إزاز مرتب فقط 95 سنت. الوادي الأخضر فول وحمص جاهزين، تفتحوا العلبة وبتجهزون أنتم، بتزيدون الأشياء اللي بدكم إياها من حامض وغيرها. الوادي الأخضر 400 جرام ب70 سنت فقط. سكر ماركة ديروني 5 كيلو $3.40. وفروا على حالكم وأهلا وسهلا فيكم. على كل أنواع الشوكولا، سنيكرز ميني 227 جرام، مينيز ستيكرز سنيكرز سنيكرز ميني $3.70. بنجار 180 جرام $2.90. ملح ماركة دعبول، ملح فاين سي سولت 700 جرام دعبول ب40 سنت فقط، يعني مش بحق العلبة البلاستيك المحطوطين فيها. وفروا على حالكم وأهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح لساعات المساء، ساعة متقدمة من المساء بين 9 و10 بسكروا بويبون. أهلا وسهلا فيكم. بروسيكو $8.40 ماركة بيتشيني، بيتشيني بروسيكو $8.40 بدل $11.50 بقسم المشروبات الروحية. شوكو برنس، 6 شوكو برنس بدولار وستين سنت. شوكو برينس من لو برسيل 10 كيلو الحجم التوفيري ب 17 دولار و 90 سنت بدل 23 دولار و 75 سنت، توفير كتير كبير. سانسلك شامبو 250 مليلتر بدولار و 45 سنت فقط. كل ايتم في توفير بين ال 5 سنت والدولار دولارين لحديت ال 10 دولار اوقات ب 15 دولار بالمشروبات الروحية وغيرها. اومو اكتف مثلا هلا 9 كيلو اومو اكتف سبيشال برايس ب 11 دولار و 90 سنت بدل 18 دولار و 75 سنت، يعني قد ايه في توفير كتير كبير. استفيدوا. صابونة لايف بوي ب 45 سنت فقط. في اشياء كتير من منتوجات لايف بوي. هاند ووش لايف بوي 500 مليلتر ب 3 دولار و 30 سنت. اهلا وسهلا فيكم، ساعدكم دايما بمحله. استفيدوا اليوم اخر يوم بهالعرض او حتى نفاد الكميه، وبكره بتبلش عروضات على احلى واحلى. كل اسبوع عم خبركم عن اشياء وانا بتحمس وبروح بستفيد كمان مثلي مثلكم. فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقه باتجاه جوني، ساعدكم بمحله. صوتك عالي جبل لبنان، وهم تابعين سوا نحن وياكم فترتنا بريك وبنرجع، خليكم معنا.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تميز عارف.
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
1: بدي

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مثل ما قلنا لكم وخبرناكم وباركنا للبنانيين القاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية، صار فيكم تحصلوا على جوازات سفر بيومترية وتجددوا جوازاتكم القديمة. وبهالإطار أطلق المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير خلال زيارته الرسمية لأمريكا الولايات المتحدة خدمة إصدار جوازات السفر البيومترية وأخذ البصمات في القنصلية اللبنانية العامة في مدينة ديترويت بولاية ميتشيغان. احتفال حضروا عدد من الشخصيات ومسؤولين بالسفارة اللبنانية وشخصيات اغترابية بأمريكا. اللواء شقير اعتبر أن إدخال النظام البيومتري إلى العمل القنصلي لا يعتبر مجرد تحديث تقني، بل يشكل خطوة عملية نحو بناء إدارة أكثر تطوراً وأكثر دقة وأكثر أماناً. ومن ولاية ميتشيغان انتقل الوفد الفني والتقني المرافق للواء حسن شقير المؤلف من العقيد وائل غدار والمستشار وائل أيوب، انتقلوا إلى واشنطن حيث تم إطلاق الخدمة المميزة وإنجاز أول باسبور بيومتري في السفارة اللبنانية أمام موظفي السفارة الذين تم تدريبهم على البرنامج. خطوة لقت ترحيب من قبل مسؤولي السفارة اللبنانية وأبناء الجالية اللبنانية اللي شكروه للواء حسن شقير على هالتسهيل، بدل ما يجوا على لبنان ويتعذبوا أو مثلاً يقدموا ويبعتون من السفارة اللبنانية بأمريكا على لبنان. لا، صار الإنجاز بيتم بصورة أسرع بكتير وبيوفر وقت ومال بهالخدمة من الأمن العام اللبناني. ترجع لنا بالسلامة اللواء حسن شقير، والله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. سامي بونجور بيبعث لنا رسالة لأول مرة بيقول لي عمول معروف اسمع الصوت. أكيد مش عم بعمل معروف، هيدي واجباتي إنه علي لكم صوتكم من جبل لبنان.
3: صباح الخير معك سامي. أنا حكيتك من فترة كرمال طريق المطار في حديد نازل من الحيط على الطريق المطار، يعني هيدا بسبب مشاكل كتير وعم يعمل عجقة سير، لأنه الكاميون اللي بيبقى ماشي على اليمين أو البيك أوب أي سيارة عالية ما بيقدر يمشي على يمين ومضطر أنه ياخد شماله شوية، يعني بيصير بنص الطريق وما بقعدش السيارة تانية بتقطع من حده. يا ريت من خلالك ومن خلال الإذاعة الكريمة يتواصلوا معهم أو يحكي مع حدا البلدية الدرك أي حدا. أنا ما قدرت أتواصل مع حدا، كتير دقات ما قدرت أوصل لحد.
2: يسعد صباحك سامي، بدنا نعمل خدمة أو أنت أو أي مستمع عم يسمعنا هلأ، أي حديد طالع على أوتوستراد المطار وبيشكل خطر، بس إنه هيك أوقات بيكون السير خفيف أو أنتوا خففوا سيركم، صوروا لي إياها أو اللي موجود معكم بالسيارة إذا أخذتوا يمينكم وصورتوا وابعتوا لي إياها لحتى نبعتها لوزارة الأشغال والمعنيين ببلدية بيروت. شكرا ويسعد صباحك سامي. كل مستمع مراسل على الهواء وتحت الهواء. صوتك عالي جبل لبنان. أوقات بيبقى في تكريم مستحق وأوقات بيبقى في تكريم غير مستحق. يعني اليوم بدها تتكرم مسؤولة برأيي أنا ممكن تكون من أنجح المسؤولين هي، بس أنا برأيي فاشلة بكازينو لبنان. لو إجاك 500 تكريم لارا حافظ، فشلك بالبروتوكول وفشلك بحفظ كرامة الناس بالدعوات اللي بتدعيها لكازينو لبنان، بتخليني أنا شخصياً، وهيدي باسمي الشخصي مش باسم إدارة جبل لبنان، هيدي باسمي الشخصي أنا، تكريم غير مستحق اليوم لألك. يا تكرمي وعملي اللي بدك إياه، طالما أنت ما بتحترمي الأشخاص اللي بتدعيهم وبيكونوا ضيوفك بكازينو لبنان، يلا الله معك. هيدا دعاء. صوتك عالي جبل لبنان. وأنا سعرض يومياً أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. ترامب امبارح استقبل الرئيس الصيني ويطني ورني ومشي على السجادة الحمراء، وكانوا وراهن النساء زوجاتهم بكل احترام. ترامب قال: سأتحدث مع الرئيس الصيني حول إيران وموضوعات أخرى عديدة. الله يرمي الوفق أكيد، لحتى ما لا سمح الله نتفاجأ شيء ليلة ما فيها ضوء أمر إنه الصين اجتاحت تايوان وتسببت بحرب عالمية ثالثة. كمان كل أسباب الحرب العالمية الثالثة عم تنطبخ، الله يبعدها. حركة مرور كثيفة من دوحة عرمون باتجاه خلدي أنفاق المطار، وأوتوستراد الضي باتجاه أنطلياس نهر الموت. يسعد صباحكم العلقانين بعجقة السير، ونحن بتصرفكم أكيد. ومثل ما قلت لكم هالمرة إذا رجعنا مشينا بالمشروع قريبا جدا، مشروع استحداث أنفاق لحتى نخفف عجقة السير، ومترو من طرابلس لصور بيربط كل المدن من بيروت لطرابلس ومن بيروت لصور، اللي بده يعرقل المشروع هالمرة راح نسميه قدام الرأي العام تجاه رئيس الجمهورية اللي تبنى المشروع وحبه كتير. مشروع أنفاق بتربط بيروت بالبقاع، كسروان بالبقاع، والشمال بالبقاع، والمترو. هيك ساعتها ما منعود نقرأ عن غرفة التحكم المروري إنه عجقة سير على مداخل بيروت الإدارية وغيرها، ورح يتسموا بأسمائهم. وكل يوم كل إدارة بتلوطع معنا بتكون عم تلوطع مع رئيس الجمهورية رح نسميها بالاسم، عم بيعرق له مشاريع بتفيد الجمهورية اللبنانية وحلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتطوير وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: مهمة نواف سلام المستحيلة، هل ينقذ الجنوب من فراغ اليونيفيل؟ وميرا جزيني كتبت: انتشار أمريكي إلى جانب الجيش اللبناني، آلية جديدة لما بعد اليونيفيل. كواليس لبنان فايلز، مرصد لبنان فايلز، الفياضية برسم وزير الأشغال: لا تزال العوائق تحتل جزءا من طريق الفياضية باتجاه بيروت، وتحديدا قبل المدرسة الحربية، متسببة يوميا بزحمة سير خانقة ومعاناة لمئات المواطنين. أما المستغرب فهو أن الأشغال التي وضعت العوائق من أجلها تكاد لا ترى، إذ بالكاد يشاهد عامل في المحلة، فيما يدفع المواطنون ثمن الانتظار وهدر الوقت يوميا. والسؤال: إذا كانت وتيرة العمل بهذا البطء، فلماذا يترك الطريق مضيقا والعوائق في مكانها؟ ومن يحاسب القيمين على ورشة يبدو أن زحمة المواطنين ومعاناتهم آخر ما يعنيها؟ وما هو موقف وزارة الأشغال من كل ذلك؟ السؤال اللي طرحه لبنان فايلز رح نرفعه نحن ولبنان فايلز لمكتب وزير الأشغال سيز رسامني. بنعرف تماما أنه لا يألو جهدا بخدمة وطن لبنان، وأكيد منجاوبكم بلكن الله راد بكرة على هالسؤال اللي طرحناه نحن ولبنان فايلز. $500 وما فوق بحسب لبنان فايلز، مع ارتفاع سعر المازوت بنحو 98% منذ شباط الماضي مقابل 55% للبنزين، تقترب كلفة التدفئة وحدها وبحدها الأدنى من $500 شهرياً في بعض المناطق الجبلية، فيما لا تتوقف تداعيات الزيادة عند المنازل بل تمتد إلى النقل والإنتاج والخدمات. الله يساعدنا. نعم المازوت عم يرتفع بشكل كتير كبير لأنه مطلوب، وخاصة هلأ بمحيط البحر الأبيض المتوسط مطرح ما بيكون في سفن عم يستوردوها الأشخاص هون للبنان، عم بيصير في مزادات على السفن، إنه أنا سفينة الفلانية حاملة 200,000 طن مازوت للبيع، بيصيروا عم بينادوها من الدول اللي بمحيط البحر الأبيض المتوسط وعم بيزيدوا بيعملوا مزاد عليها. وهون عنا بوطننا لبنان الدولة اللبنانية من سنة 1990 معتكفة عن خدماتها وواجباتها باستيراد النفط، هي ما تكلف حدا استيراد النفط ويتحكم برقابنا. يلا دولة فاشلة من 1990 كلفت أشخاص فاشلين باستيراد النفط ومتحكمين برقابنا. إن شاء الله نقدر نخلص منهم قريباً بإذن الله.

أبو مالك التلي يقول لم ننسى ثأرنا من حزب الله. يقدم أبو مالك التلي التمر والقهوة لضيوفه بنفسه في مكتبه في الجامع الكبير في مدينة التل التي تبعد حوالي 14 كيلومترا عن دمشق. هو اسمه الأصلي جمال حسين حسن، جمال حسين حسن زينية، ملقب بأبو مالك التلي. تحدث إلى منصة أساس ونقل هالحديث لبنان فايلز، حكي عن لبنان وحزب الله وعلاقته بالرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرا إلى أنه لم ينسى ثأره من حزب الله ولكن ليس على حساب الشعب اللبناني. يؤكد أمير جبهة النصرة في القلمون سابقا في رد على سؤال عن احتمال دخوله لبنان للمشاركة في عمل عسكري أن لا صفة عسكرية أو تنظيمية له ولا تكليف من أي جهة، ويختصر موقفه بقوله لقد أصبح واضحا من خلال ما سبق أنه ما إلي لا ناقة ولا جمال بهالموضوع. يقول أبو مالك التلي بحديثه اللي نقله لبنان فايلز أن حزب الله اغتصب النساء في المساجد في سوريا ودمر المساجد فوق رؤوس المصلين وهدم قرى بكاملها فوق أهلها. ويقول أبو مالك التلي لا يمكن أن ننسى ثأرنا من حزب الله ولكن لن يكون على حساب الشعب اللبناني المقهور الشقيق. إذن إلى آخر الحديث. أساس ميديا الزميلة لارا منيف أجرت هالحديث مع أبو مالك التلي، موجود بلبنان فايلز الصفحة الأولى. أبو مالك التلي والثأر من حزب الله، يا ما تارك تارات حزب الله بالعمليات اللي عملها وافتعالها بسوريا. تركوا لبنان وفاتوا على سوريا وفتكوا مذهبيا وحلوا خلوا يصير في طارات لا تنسى للأسف. فقرت مثل ما هي بلبنان فايلز ماذا تعرفون عن حجر الحبلة، حجر الحبلة ببعلبك أكيد في ناس كتير سامعين عنه، حجر كانوا عم بيحضروه كمان وعم بيقصوه لحتى ينقلوه ل قلعة بعلبك ويبنوا فيه، وبعدين ما بعرف ليش توقف يمكن البناء آنذاك أو ما عادوا عزو. حجر الحبلة طوله 20 متر وزنه أكثر من 1000 طن، يعني عن جد شو هالشعب الجبار أيام روما اللي بنيت قلعة بعلبك والعديد من القلاع. كل حجر هلأ إذا بوكلين بيجي قديش تخن الجنزير تبعه أو الحبل تبعه البولاد بيتقطش تيقدروا ينقلوا، كانوا ينقلوا بطرق بدائية ولكن أبضيات الشعوب القديمة. إذن ريبورتاج مهضوم مع الصورة عن حجر الحبلة بالقرب من قلعة بعلبك. زوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. رح نتوقف هيك مع أغنية بعد البريك لحتى نرجع هيك نطر الأجواء شوي صغيرة ونستعد إلى ما بعد ما يجري بوطن.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيف هالحلقة نايب غياس يزبك.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. النائب ميشيل ظاهر كتب عبر حسابه على منصة اكس: في اطار متابعة مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر، بدأت وزارة الاشغال تركيب عدد من لمبات الانارة كتجربة ميدانية لقياس فعاليتها والاستماع الى ملاحظات المواطنين والسائقين ايجابا وسلبا. يعني بلشوا انتبهوا من هلأ انه هالإضاءة منيحة، بدون يقصروا العواميد شوي صغيرة او يعملوا اي تقوية او تخفيف. واضاف النائب ميشيل ظاهر: سأواصل العمل والمتابعة مع المعنيين حتى انارة كامل طريق ظهر البيدر، لان سلامة الناس على هذا الشريان الحيوي ليس تفصيلا بل اولوية. يسعد صباحك النائب ميشيل ظاهر، رؤية وطن، ويسعد لنا صباح كل مين بيشتغل لوطن ولبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الأربعاء المقبل يبدو أنه في إضراب قطاع النقل، وآمل أيامي أكيد بوطن لبنان من قطاع النقل والسائقين. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة نحن عيونك لبنان على فيسبوك، الصفحة اللي أنا أسستها ووضعتها بتصرف الوطن، على صفحة نحن عيونك لبنان في صورة لشخص مطلع كل إجراء اثنين من الشباك الخلفي، فيكن تشوفوها. كانت مرأة بنطاق جبيل وجونية، ف وفدنا مبارح بمعلومات خاصة وبصورة حصلنا عليها. بعتولنا صورة السيارة مصادرة داخل بورة الحجز قدام فصيلة جونية مفرزة السير. هالسيارة اللي رقمها 496937 على بي واقفة ببورة الحجز، لأنه السائق تبعها كان عم يخالف القانون من خلال السماح لراكب معه قاعد إلى الخلف أنه يطلع إجراء اثنين. يعني ها أولاً قلة تهذيب، قلة حياة، وقلة أخلاق، وتصادرت السيارة. بوقتها حطيت مين بيملكها، هلا رح قلكن. يعطيهم ألف عافية مفرزة سير جونية بقيادة الرائد سامر صليبة. ألف عافية حضرة الرائد سامر صليبة، أنت وضباطك ورتبائك والشباب اللي يعطيهم العافية الدراجين. إذن على صفحة نحن عيونك لبنان مشهد من لبنان، أوتوستراد جبيل مستيتا، سيارة رقمها 496937 على بي، مسجلة باسم أولى متري في عاني من الأشرفية بيروت. وكتبت أنا بوقتها وكان عندي ثقة تماماً أنه رح يتم توقيفها لأنه مخالفة فاضحة، قلة أخلاق ومخالفة لقانون السير. مفرزة سير جونية تولت تلقينهم الدرس القانوني والسيارة محجوزة قدام مفرزة سير جونية بانتظار الإجراءات القانونية وفك الحجز عنها من بعد ما يدفع ملايين الليرات المخالف. هارد لك، شو بدي أعمل لك مسيو في عاني إذا بعت السيارة باسمك أو بعتها لحدا تاني بطريقة إنه عند كاتب العدل. يلا صوتك عالي جبل لبنان.

0: تحية لأهلنا بكل المناطق اللبنانية ومنهم بلدي بقضاء حصبية اسمها الميري، بلدة الميري وبلدة رشايا الفخار. في عندهم كنيس أرثوذكسية متعايشة مع أحبائهم بالوطن، وفي كاهن الرعية ببلدة الميري قضاء حصبية، وهو أيضا كاهن رعية بلدة رشايا الفخار للروم الأرثوذكس. رسالة محبة من الأب فخري مراد، المجد لله بونا فخري مراد.
1: يسعد لي كل أوقاتك أستاذ جوني الصديق، اشتقنا لك بهالإذاعة المباركة إذاعة جبل لبنان. تحية الرب يسوع معكم، تحية محبة وتحية سلام، ومنقول ألف تحية لقلبك الكبير يلي ما بتنسى حدا أبدا بهالمحطة الكريمة يلي عم من خلالها عم بتبث كلمة الله وكلمة الإنسانية، وكل كلمة بتصدر منك لهالبشرية لتضوي عليها تتكون بحالة أفضل من قبل. بوركتم يا أستاذ جوني، وبارك الله بكل خطواتكم وكل برنامجكم اللي عم بتقوموا فيه باستمرار، ونحن هون بفضل صلاتكم ودعاكم وبقوة الله وقوة الصليب يلي عيدنا له من أسبوع جعلنا نضل واقفين بأرضنا وببيوتنا وما نتركها، وبعد في سقف يحمينا. هذا كله بفضل قوة الصليب يلي بنرسمه على وجهنا بكل لحظة مع كل نفس. الرب يبارك فيك ويسعد لي كل أوقاتك ونهارك مبارك، أنتو كل السامعين لهالإذاعة الكريمة، وشكرا لمحبتك يا بي.
0: يسعد أوقاتك يا أحلى بي وأحلى خي. الأب فخري مراد كاهن رعية بلدة الميري قضاء حصبية، وأيضا هو كاهن رعية بلدة رشايا الفخار للروم الأرثوذكس. المجد لله، والله يباركك، وصلواتك من هالضيعتين الحلوين الصامدتين والمتعايشتين بوطننا لبنان. ولما دايما أنا بقول أنه التاريخ الميلادي اليوم الخميس 24 أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد، زمن الصلب، زمن القيامة وزمن العنصرة، ودايما منقول على أمل القيامة المجيدة المسيح قام حقا قام. في كاهن أرثوذكسي بحبه كتير يوناني بيرتل، وعنده أكيد فرقة بترافقه وبيرتل بصوته الحلو باليونانية. رح نستمع لأربعين ثانية من هالكاهن الأرثوذكسي، ومنهديها لألك بونا فخري مراد ولكل الأشخاص اللي سبقونا على أمل القيام المجيدة. خريستوس سانيستي، أليثوس سانيستي، المسيح قام حقا قام من زمن القيامة.
2: خريستوس سانيستي.

0: وبيتسم بخفر هالأبونا اللي صوته حلو. كابارنوس تروبير باسكال خريستوس أنستي أليثوس أنستي. والمجد لله يقولوا له. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ بسوريا وتحديدا بوادي النصارى بيرسم هالشخص اللي قال لي كتب لي رسالة وما عاد سجل صوته. قلت له سجل صوتك ترد عليك. في شخص من وادي النصارى من المسيحيين المستقيمين الرأي والحسني العبادة الأرثوذكسيين اسمه حسان مروان جروج من قرية بسوريا اسمها البيضة دفن بكنيسة القديس جورجيوس بوادي النصارى. الله يصبر أهله زوجته وولاده وأخوته أخواته وأهلنا بهالقرية الصامدة والمتعايشة بوادي النصارى واللي كان لازم يكونوا لبنانيين مثلنا حسب ما خبرني مطران السريان الأرثوذكس بجبل لبنان سيدنا المطران جورجي صليبو جورج صليبا انه رفض عن تأسيس لبنان الكبير. عرضوا عليه انه بلش دولة لبنان الكبير من جزين الجنوب الى وادي النصارى. هيدي حسب ما رواها المطران جورج صليبا وانا سمعتها بحضوري من بعد احد القداديس نهار الاحد لحتى ضلني عم مارس لغتي السريانية. فقال انه رفض البطريرك الحويك قال له لا بيكتروا علينا الروم الارثوذكس. فكان مفروض تكونوا انتو يا ارثوذكس سوريا بوادي النصارى مفروض تكونوا لبنانيين معنا ولكن رفض البطريرك حسب ما قال المطران جورج صليبا رفض البطريرك مؤسس لبنان ليس الحويك ضمكن للبنان خليكن بسوريا. فهالشاب هيدا حسان مروان جروج حسب معلومات إذاعة جبل لبنان عمل حادث مع أحد الضباط السوريين بالنظام الجديد فنزلوا وضلوا يضربوه لحتى مات ونقلوه بالتابوت لعند أهله. هيدي المعلومات اللي وصلت من وادي النصارى. حادث سير تيجي شرطة بيصير في تحقيق محضر قضاء ولكن انه شخص اصطدم بضابط بالجيش السوري الجديد نزلوا الافندية اللي كانوا موجودين معه وضلوا يضربوه لحتى مات. الله يرحمك المظلوم حسان مروان جروج. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة رسالة.
1: صباح الخير صباح الخير جبل لبنان صباح الخير اسم جبل لبنان صباح الخير خي جوني يسعد صباحك كيفك كيف صحتك خلي لك عيلتك يا رب. أنا بدي أشكرك لأنه هديك الخطرة بشي جمعة إلك وللرأي صليبة نزلوا حاجز بجبال هون وأخذوا كم تكتك من هالتكاتك صادرون وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب نتمنى عليك خي جوني وعلى الرائد صليبة اللي يكفي بهالموضوع هيدا لأنه ما عادش معروف بجبال مين اللي عم يشتغل صاروا أكثر من الأول يعني بتشوفوا هاليومين كتير كتير كتير التكاتك والخصوصي ما عادش عم تعرف أي سيارة خصوصية عم تشتغل تاكسي كله كله كله كله عم يشتغل صاير تاكسي يا زلمة والله العظيم شو صاير بهالبلد ما بعرف مقاعدين العمومة عجلب وهني رايحين جايين. فبنتمنى عليك وعلى الرائد صليبة اللي يجرب قد ما فيه لحق لنا اياهم الله يرضى عليك وتحية إلك ولإله
0: يا أهلا.
1: وهي التحية مش مني بس أنا التحية من جميع سائقي السيارات العمومية بجبال إلك وللرائد صليبة.
0: يسعد صباحك، مرسي كتير. يعني عم نتابع لكم قضاياكم، انت بعدت لي هالأشخاص اللي عم بيمارسوا خدمة الناس كنقل عمومي، وهن مفروض يكونوا ما لهم علاقة بهالموضوع، انه انتوا تسترزقوا. فنقلناها اكيد، ننقلها دايما شكويكم لكل مفارز السير وقوى الامن الداخلي. والرائد صليبة الله يعطيه الف عافية، امر مفرزة جونية، عم بيقوم بالواجب تجاههم لكل مخالفي القانون. فشكرا مجددا، الله يكبر واجبكم. الرائد صليبة وعناصر المفارز بجبيل وبجديدة وببيروت وببعبدة وبكل المفارز بكل المناطق اللبنانية، اللي عم نكون نحن وياهم ايد بايد بخدمة المواطن اللبناني وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

The Bee Gees. Somebody help me. Help Lebanon.

The Bee Gees من الزمن الجميل. قبل ما نتوقف مع البريك بدنا نقول أنا وياكم يعطيهم ألف عافية، ألف عافية شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي اللي وصلنا فيديو منهم كيف هالشخص البلا أخلاق هيدا اللي قتل شخص من خلال رمي الحجارة من جسر المشاة على طريق المطار، جابوه لحتى يمثل جريمته، اعترف انه رمي الحجارة على السيارات كل مرة ويهرب من المكان، وكان قال يشعر حسب الاعترافات اللي حصلنا عليها، قال لهم كنت هيك يحس حالي مرتاح لما وقع أضرار بالناس، فمش بس وقع أضرار بالناس وكسر لهم سياراتهم وإزاز سياراتهم، للأسف يا حرام قتل محمد حمزة، الله يرحمك محمد حمزة الضحية المظلوم اللي قتل نتيجة هالرش بالحجارة من أعالي جسور المشاة على طريق المطار. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة المعلومات، الله يكبر واجبكم ويعطيكم ألف عافية شبابنا بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيبة الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: صوتك عالي جبل لبنان وعم تابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الخميس. أهلا وسهلا باللي انضموا لنا، اللي اضطروا يتركونا أكيد سمعوا إشياء كتيرة وبعد في إشياء كتيرة. نحن وياكم لغاية الساعة 10 بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة من الزميل الإعلامي موسى موسى من عكار. بعكار في بلدة حلوة كتير متعايشة مع محيطة، بلدة بأرزلة بعكار، وأحياء لعيد القديسة نورة. الله يثبتكم بإيمانكم، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز بوطننا لبنان. جبل لبنان إذاعتكم، والكلمة لألك الزميل موسى موسى وأهلنا ببلدة بأرزلة العكارية.
2: صباح الخير جوني، إلك ولك المستمعين أزاع جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار، بدي أحكي اليوم عن القديسة مورا شفيعة بلدة بأرزلة، واللي إلها مزار كتير حلو وكبير بالضيعة. والضيعة بتحيي عيد القديسة مورا على مدار أسبوع كامل وأكثر شوي من أسبوع كمان، بتعيش فيه الأنشطة التربوية فنية تراثية تقليدية وشي بخص الضيعة بالعادات بهالمناسبة. يعني معي جانفيير يرى اللي هي متحدثة باسم البلدية ومسؤولة عن إعلام الأنشطة لبلدة بأرزلة، هتحكي هي عن الأمور وتشرح لنا أكثر هالأمور الحلوة اللي هي فهماني الأمور أكثر وعم تمارسها كل يوم وتهتم فيها وترعاها كمان. فبدنا نقول لها تفضلي خبرينا عن عيد القديسة مورا، شو بيعني لكم وشو بتعملوا فيه؟
3: ب20/9 كان عنا نهار تراثي بأرزلة بساحة مزار القديسة مورا. هذا نهار عن جد كان كتير مميز، كان في كتير محطات. بداية استقبلنا الناس بزاوية، أخذوا صور تذكارية فيها. كان عنا خيمة الضيعة، هالخيمة ضمت صور من أرشيف الضيعة. كان عنا جرن الكبة، في حدا كان عم بدق الكبة النية ووزع الموجودين. وأكيد الصاج اللي مطرح معنا كان بهيدا النهار، منقوشي يلي طعمتها أبداً ما بتتفوت، للبطاطا المقلية على الحطب، للقمح المسلوق، للعرق البلدي البقرزلاوي المعروف عنا بالضيعة. كمان الباحة كانت مزينة بطريقة تراثية قديمة، الطرابيش لما كانت قصة الدخان للكركة يلي كانت ماشية بهيدا الوقت. بنفس الوقت كمان كان عنا مسابقات عم بتصير، كان عنا لعبة الزهر، ليخة، عنا أحلى دبكة، عنا أطول قوف، أطول زلغوطة، رفع الجرن، وأسرع وأطيب جوت فتوش. هذا النهار عن جد كان مميز، من زمان ما شفنا منه بالضيعة، والأهم أنه جمع كل اللي بأرزلوية. نحنا بهمنا نتشكر كل اللي ساهموا معنا مادياً معنوياً ولوجستياً لأنجاح هذا النهار ولأنجاح مهرجانات عيد القديسة مورا يلي بعدها مكفاية لليلة 24/9 يلي ختامها رح يكون مع عشا قروي بيحيي الفنان جورج نخل. أهلا وسهلا بالجميع وشكراً لكم.
1: يا أهلا وسهلا بأهلنا ببرزلة، والقديسة مورا تحميكن. مورت مورا، مور يعني السيد بالسرياني، بتستعمل للقديسين. مور مثلا مور شاربيلو، ومورت مورت مورا يعني القديسة، مورتو من السيدة توقيرا، مور ومورتو. مورت مورا تحميكم أهلنا بأرزلة وبكل لبنان. شكرا زميلنا موسى موسى اللي عم يطلعنا على أخبار عكار. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أقول الله يرحمها، وكمان بدي أقول نيالة، لأنه ربنا استدعيها لمسقط رأسها بمعلولة بسوريا لتحضر عيد الصليب. رغم عمرها المديد انتقلت من لبنان إلى سوريا، حضرت عيد الصليب وتوفت بضيعتها معلولة، معلولة القرية اللي بتتحدث لغة السيد المسيح، اللغة الأرامية. نيالة ربنا اختارها لجواره بعيد الصليب. مريم ميخائيل شنايس، مريم ميخائيل شنايس أرملة المرحوم ميخائيل وهبي، يطول عمركم. ابنها هو قدس الإشمندريت مكاريوس وهبي، وولادها حنا وعماد وهبي وفادي وهبي، بناتها مارلين وهبي وفاديا وهبي وليندا، اخوتها لياس شنايس لوانديوس شنايس، ومن اخوات الفقيده نجاة زهوة وتريز شنايس. زهوة شنايس يسعد لي صباحك، يطول عمرك بوفاة اختك. امبارح عزيتك شخصيا، بروح دايما بتفقدهم انا الشباب والصبايا من معلولة الموجودين بوطننا لبنان، وخبرتني انه اختها اختارت تترك لبنان وتروح تعيد عيد الصليب بمسقط رأسها بمعلولة، وضلت بمعلولة وتراب معلولة وبحماية الصليب بمعلولة ومار تقلى بمعلولة. يشفعوا فيك يا رب ونفسك بالسماء، يطول عمرك زهوة شنايس أرملة المرحوم عزار عزار، وكل الأهل والأصدقاء والأحبة وجميع أهالي مدينة معلولة. المسيح قام حقا قام، والمجد لله. تعازي لقلك من كل المحبين زهوة، ومن فريق العمل عندك زهوة شنايس بعزوكي عزار الحلبي وجول وهبي، يطول عمرك وعمر السامعين ويخليكن محبينكن ويرحم مواتكن. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحك أستاذ جوني، الرب يباركك يا أحلى أرثوذكسي. جلاديس كرم يسعد لي صباحك، بونجور. عجيت سير مش طبيعية من علي وانت نازل على بيروت. نعم في أشغال كتيرة، وفي كمان المستمع يسعد صباحك ساري بعت لي قاضي مخالف لقانون السير معه فولكس فاجن 1199 على ري ار، قاضي روحي مخالف قانون السير. يا حضرة القاضي ممكن تكون مستمع لقلنا، بس عمول معروف شيلون هالإشارات الحديدية من قلب اللوحة، حط على يمين أو على شمال اللوحة أو تحتها أو فوق أو دروز السيارة، كلها قاضي أو صحافي أو مهندس أو غيرها من الأمور. يا بعدين هلأ في عندي بعد شوي كمان عم فيشو، في قاضي مرتكب مخالفة قد راسه، حاطط نفس اللوحة على سيارتين، ومش سيارتين نفس الطراز، سيارتين كل وحدة طراز شكل، وعم يستغل منصبه كقاضي لخالف القانون بشكل عم يفتك بالقانون مش يخالفه. رح ننشر اسمه بعد شوي، والصورة اللي بتحوي السيارتين اللي حاملين نفس اللوحة خلافا لقانون السير، وهيدي شغلة، هيدي مش جنحة، هيدي جناية يا حضرة القاضي، جناية بحق الوطن. ترقبونا بعد شوي، عم فيشوا الصور موجودين عندي ورح ينحطوا على صفحة نحن عيونا كلبنان على فيسبوك. صوتك عالي جبل لبنان، وننتقل إلى نطاق بلدية زوق مصبح بدعوة من رئيس وجمهور دير مرضومة بفيترون كسروان. شاركت بلدية زوق مصبح والرئيس إلي توفيق صابر رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي في استقبال غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وحضور القداس الاحتفالي الذي ترأسه صاحب الغبطة لمناسبة عيد القديس بيو. حضر القداس وجوه وزارية ونيابية وسياسية وعسكرية وروحية، إضافة إلى أصدقاء القديس بيو بادري بيو. بلدية زق مصباح ورئيس البلدية إلي توفيق صابر يكبر واجبك، وتحية لكل أهلنا ب دير مردومة فيطرون وببلدة فيطرون، والقديس بيو يحميهم يا رب. بادري بيو صوتك عالي جبل لبنان. هاي جوني كيفك؟ في وزارة، بكل وزارة في مفتشين، ليش ما بيتم تفعيل دورهم على الأرض؟ نعم، نحن والمستمع راجح برجع بذكركم أنه عم نطالب أنه بتفعيل دور التفتيش المركزي، والقاضي جورج عطية الله يعطيه ألف عافية. التفتيش المركزي بضم كمان نخبة من المفتشين اللي عندهم خبرة، بس يفوتوا على مؤسسة دغري دغري بيعرفوا الفساد وبيتابعوه للنهاية، فالله يعطيهم العافية. التفتيش المركزي اللي لازم تفعيل، ويعطيهم ألف عافية بخدمة وطننا لبنان. لازم دولتنا اللبنانية تفعل التفتيش المركزي. راجح نحن وياك إيد بإيد أكيد، ومكملين سوا خدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صورة بعت لنا إياها مستمع، صباح الخير وجيه منصف، يسعد لي صباحك يا وجيه. رسالة صوتية بنسمعها.
4: استاذ جوني بونجور، صباح الخير. جورا اللي عم بيحكوا عنه قبل المدرسة الحربية حفرت وانتركت، ولو بتمرق 24 على 24 ما بتشوف عامل. حفروها، اوكي الله يعطيهم العافية، حطوا بلاستيكات حمر هيك، ضيقت الطريق، السير بيوصل صباحا لعلي اللي نازل من علي على الحازمية، بده أكتر من ساعة لا يقدر يقطع الطريق. يسعد صباحك.
1: صحيح، ورح نعالج الموضوع أكيد، واللي بيقدر يصور لنا لحتى نبعت له أكيد بيكون معه خبر، بس إنه نحن كمان عيونه، نحن عيون لبنان، وصفحة نحن عيونها كلبنان، ونحن عيون الوزراء والنواب والمسؤولين الأوادم بوطننا لبنان، ومنهم وزير الأشغال. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني شارك مبارح الأربعاء 23 أيلول، وبمناسبة عيد مارت تقلى شفيعة بلدة كفر قطرة بالشوف، شارك المحتفلين بالقداس الإلهي بكنيسة كفر قطرة اللي بتحمل اسم القديسة مارت تقلى. بعد القداس تبادلنا التهاني، آملين أن يعود علينا العيد ولبنان بحال أحسن. هكذا مناسبات واحتفالات ترسخ العلاقة بين الأهالي وبلداتهم، ورح تبقى أجراسنا تقرع فرحا ومحبة. على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صورة للنائب البروفيسور فريد البستاني والمؤمنين أهلنا ببلدة كفر قطرة بالشوف، مارتقلة تحميكن، وتحية لكاهن الرعية بمارتقلة. الله يحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمع سوا.
5: صباح الخير خي جوني. صباح الخير اخوة المستمعين. خي جوني بتهدى الوقفوه تبع الجسر اللي قتلوا الله يرحمه لحمزة، هذا لانه لشو بده، انه شو نفعه بالحبس هيدا مثل هيدا مثلا، انه الاكل والشرب يعني، انه ما في اعدام وحرام. شو حرام هيدا؟ لازم على الاول ما شنقته بالجسر محل ما كان عم بكب حجاره ويشنقوه. شو بقى للعلف يعني بده يحطوه بالحبس يعني؟ قد ما يحبسوه قد ما خلص، هيدا لشو عيشته هيدا؟ هيدا بده شنق وخلص بقى يعني، من قلة ما في بالحبوس يعني. هلا في يمكن مظالم بالحبس بالحبوس، بس انه مثل هيدا كان يرتاح، كان يشعر بالراحة بس يكب حجارة، هذا حرام يعني. صح. الشنة أقل فيه بده غير هيك كمان. صح. يسعد صباحك.
1: وصباحك الحق معك 100% بكل كلمة قلتها، ولكن عنا قوانين وضعية، يعني قوانيننا خلص أخذوا قرار أنه ما في إعدام، بس لازم ياخذوا قرار أنه الأشغال الشاقة تكون فعلياً، يقوموا من الصبح من الفجر تاخذوا قوى الأمن الداخلي أو الجيش يروحوا شقوا طرقات، يستصلحوا أراضي، يزرعوا شجر، يضلوا من الفجر للنجر مثل ما بيقولوا، ويرجعوهم بعدين الحبس، وياكل على الطريق هونيك تحت الشمس لحتى يعرف حاله، ويندم 500 مرة بالنهار على الشيء اللي عمله، غير هيك ما رح تزبط الأمور. تفعيل هلأ ما عاد عندنا إعدام، أوكي 100% نحترم يفعلوا الأشغال الشقة. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك النائب بسام طلايس أعلن أنه الأربعاء المقبل يوم غضب للسائقين، ونحن مع مطالبكم يا سائقين العموميين الشرعيين، الله محييكم ومحيي كل القطاعات المظلومة بوطننا لبنان. بعد البريك متابعين سوا نحن وياكم، خليكم معنا.
0: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبل لبنان لجنوب لبنان،
2: يا رايح على جنوب،
1: مشوار بأغاني غنت أرضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه.
2: غالي والله يا جنوب، يا جنوبي.
1: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
2: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: ويا رايح صوب اللي طاني دخلك وصل للسلام.
4: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ إذن الأربعاء المقبل إضراب قطاع النقل البري. رصدنا دقيقة من مؤتمر صحفي زبدي، يعني اللي بتقول إنه الأربعاء المقبل لبنان كله رح يكون معطل وما رح يكون في تحرك أبداً، لأنه آلاف الشاحنات والفانات والسيارات العمومية رح تقطع طرقات. الكلمة لألك النائب بسام طليس.
5: أنا شوف ندعي اليوم لأوسع وأكبر تحرك لكل قطاعات نقل بلبنان نهار الأربعاء بـ30 شهر المقبل. ومن هون هلا بدي أقول لكل المواطنين ولكل أهلنا وناسنا، هذا قطاعنا البري مش قطاعنا الجوي، وبالتالي تحركه وإضرابه على الأرض، يعني إذا نزل 1000 شاحنة أو 1000 صهريج أو 2000-3000 فان وأوتوبيس وألاف السيارات على الطرقات، بالتأكيد بده يصير فيها عقل الحركة حتى لو ما في قرار إقفال طرقات. فلذلك سامحونا من هلا، ونحن جماعة حوار، ولكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
4: إذن رئيس اتحاد قطاع النقل البري نائب بسام طليس، والأربعاء المقبل يوم غضب للسائقين. صوتك عالي جبل لبنان. أوكرا كاتورينج، شركة لبنانية بخدمة المجتمع. أفراحكن كل أنواع الأفراح والمناسبات والاحتفالات. كاتورينج مرتب، أوكرا، جوزيف منصور وفريق عمله بتصرفكن. خبرة طويلة ولكن كأوكرا بلشوا من 4 سنين. فيكن تزوروا وتشوفوا كل الأشياء اللي بيقدموا لكم إياها المرتبة. إنستغرام okracatering.lb. رسالة صوتية من جوزيف منصور.
6: صباح الخير جوني، لألك ولكل مستمعين إذاعة جبل لبنان. يعني شو بدي أقول لك يا جوني على هالكلام الحلو اللي بيضلك تخبر عنه، عن أوكرا كيترينج وعن التفاصيل كلها اللي احنا بنقدمها. نحن كثير مبسوطين انه عم تبلش العالم تعرف فينا اكثر واكثر من خلال صوتك ومن خلال هالاذاعه. اكيد بدي اقول لكل الناس انه هلا بهيدا الوقت بتبلش تهدى الامور شوي شوي عنا، ونقدر نكون عم نحضر للموسم الجاي، يعني اللي بده يتجوز او اللي بده يعمل اي ايفنت كبير لسنه الجاي 2027، نحن هلا بنكون قادرين عم نبلش نستقبل الناس تجي لعنا وتتعرف علينا ونفرجيهم الأفكار. هيدا كله يعني أكيد عم نحكي فور فري، ما في أبدا أي شيء تشارج، يعني بيجوا لعنا على الشركة ونستقبلهم وكله تفاصيل الباقي بتصير. وأكيد اللي بده يحجز معنا نرجع نحكي معه بعدين بالتفاصيل التانية، نعمل ميتينج تاني وتالت نحن وياه. أهلا وسهلا بالجميع. بدي أقول بس نحن أنه من الأشخاص يلي عم نعمل كيترينج وعم نقدم برودكت وعم نقدم برزنتيشن وخبرة كتير عالية بأسعار كتير مدروسة، يعني ما حدا يعطي الهم هيدا الموضوع. نحن من صراحة نحن من نافس من أهم الكيترينجز بلبنان. هيدا فخر أني أقول هيك شيء أنا، لأنه مأكد من الكلام اللي عم بقوله. الأكل تبعنا جدا بشهي، الستاف تبعنا جدا رائع، البرزنتيشن، الستيشنز، الملائط، الصحون، يعني عم خبر مثل ما بقول عم خبر واحد عن ابنه، هالقد نحن نهتم بكل التفاصيل. متمنى يعني من كل العالم تكون عم بتزورنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا okrakatering.lb أو على فيسبوك okrakatering ويشوفوا كل هذه التفاصيل، ونحن رح نكون ناطرين تليفوناتهم.
4: جوزيف منصور ومدامته فريق عمله بتصرفكن بتصرف احتفالياتكن الحلوة، هيدي ثقافة حياة بوطننا لبنان من خلال مؤسسة لبنانية أوكرا كاترينج بكل جمالية بيخدموكن. وأفراح مباركة وافتتاح مبارك لمؤسسات وغيرها، فيكن تتصلوا فيهن 81-62-6668 okrakatering.lb. وأهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لدولة قطر، قطر الخير. والخبر والصورة اللي وصلوا لنا مبارح لمكتب التحرير والمتابعة بإذاعة جبل لبنان، قطر تبني ملاجئ خاصة لحماية القطط الضالة من حرارة الصيف الشديدة، وحاطين هيك كازيات بتفوت فيهم لبسينة بتقعد تستريح، وفوق منهم في خيمة هيك كبيرة مرتبة بروفيشنال، يعني خيام سوبر بروفيشنال بيحموهم من الشمس من فوق وعلى الجوانب. شكرا قطر على إنسانيتكن وعبال وطننا لبنان وإنسانيته لوطننا لبنان من خلال الحفاظ على الحياة البرية. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. بكرة الجمعة 25 أيلول 2026، وبإطار احتفالات عيد القديسة تراز الطفل يسوع، بتنظم رابطة كاريتاس لبنان بالشراكة مع وزارة الصحة يوم طبي مجاني، بيتضمن استشارات طبية للنساء، لمرضى السكري، القلب والصحة العامة، في تغطية للتكاليف الفحوصات المخبرية عند الحاجة، بالإضافة لتوزيع أدوية مجانية للمحتاجين. بكرة الجمعة من 10 الصبح لتنتين بعد الظهر رح أعطيكم رقم تليفون التسجيل ضروري، والمكان هو رعية القديسة تراز طفل يسوع ببيت ميري المنصورية بالمتن. إذن يوم طبي مجاني وأهلا وسهلا فيكن. يفضل أنه تحجزوا موعد حتى ما تنطروا، لأنه أكيد في ناس بيكونوا كتار إذا ما اتصلوا بدون ينطروا دورهم، لأنه إذا في شخص مثلا عنده الساعة 10:15 صباحا بده يجي على الموعد، ساعتها الشخص اللي مش حيجيز بده ينطروا لحتى يخلص وبصيروا يمرقوكم تباعا. فالأفضل أنه تتصلوا على الواتساب بالسيدة راغدة نصر، راغدة نصر 03-510-686 03-510-686 راغدة نصر، بتوصوا على دوركم وبتحفظوا مكانكم بهاليوم الطبي المجاني بكل كرامتكم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا كاريتاس لبنان. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، الله يعطيك العافية، والفرق الطبية والفرق النفسية والمساندة، وشبيبة كاريتاس الله يعطيهم ألف عافية بخدمة المحتاجين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ببلدة أرسون بجبل لبنان، بلدة حلوة كتير، من قلب أرسون أهلا وسهلا فيكن. جمعة وسبت وأحد، بكرة وبعد بكرة والأحد، جمعية سيدات أرسون الخيرية داعينا وداعينكن لافتتاح المعرض التمويني 39 سنة من الأصالة برعاية النائب السابق الأستاذ أيمن شقير. إذن الافتتاح الجمعة الساعة 4 بعد الظهر، وبيستمر هالمعرض السبت والأحد طول النهار لأول ساعات المساء. أرسون الحبيبة، يسعد صباحكن سيدات أرسون وجمعية سيدات أرسون الخيرية. لاقونا عقرصون جمعة وسبت وأحد. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ توقيع اتفاق بين نقابة المحامين والإيو. نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس والإيو بريزيدنت الدكتور شوقي عبد الله وقعوا اتفاق لمدة 3 سنين لتقديم الخدمات الطبية للمحامين وعائلاتهم من خلال مركز الإيو الطبي الإيو هيلث سيستم. مبروك هالتوقيع، الله يعطيكم ألف عافية. خلينا نوقف الموسيقى ونشوف على صفحة نقابة المحامين الفيديو اللي مدته 1 دقيقة و44 ثانية عن هالموضوع.
7: نقابة. واليوم نكمل ما بدأه النقيب المؤسس والنقباء المتعاقبون بإعلان شراكة طبية وصحية مع مستشفى رزق الجامعي الإيو تحت شعار نحو شراكة صحية لخدمة المحامين وعائلاتهم.
8: Our medical students must learn the science of medicine, but they must also learn its humanity. And that happens when they leave the classroom and encounter real people, real communities, and real responsibilities. This partnership gives them exactly that opportunity. I also believe that a university cannot place walls around itself and wait for society to come to it. We must go outward. Our knowledge must travel. Our expertise must travel, our compassion must travel, and our commitment to service must travel.
9: والقيمة الحقيقية لهذه الشراكة لن تكون فيما نقوله عنها اليوم، بل فيما سنقدمه غدا للمحامي وعائلته.
10: We will stand by you when things cannot be done. Relax, we would always be here for you in our walls at the hospital. But first and foremost, we want to come to you, build that trust, and we thank you deeply for this trust.
4: أحيي لمدام زينة خوري ستيفنز والمتحدثين. إذن نقيب المحامين والجامعة الأمريكية ممثلة بالرئيس الدكتور شوقي عبد الله. تحيي للمركز الطبي بمستشفى رزق بالأشرفية التابع للإيو. تحية للأستاذ سعد زين وكل فريق العمل. سعد زين من الإيو يونيفرسيتي والتعاون الطبي مع نقابة المحامين. يستحق المحامون الخدمة المميزة من الإيو ميديكال سنتر. الله يحميكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
11: بونجور بونجور خيي جوني، إلك وللمستمعين. اشتقنا لكم واشتقنا لجبل لبنان أول شيء. تاني شيء بالنسبة لهذا الموضوع، عيد الجرائم ما بتصير لو ما المجرم متكل على قانون عفو وعقوانين بايدة وعلى وصاية عم بتصير من الزعماء السياسيين. كمان ما في شك أنه في تقصير وفي عدم تسريع للمحاكمات، هاي ما في شك منه. يعطيكم ألف عافية.
4: يا هلا يا هلا المستمع شمعون. في تقصير بمختلف المرافق ورتني من عهود بائدة حكمتنا من 1990 لحديت من سنة ونص للأسف. عهود بائدة من النظام الأمني اللبناني السوري ومن لف لفيفه. وإجينا هلا آخر شيء مثل ما بتقول ستي أم جورج الله يرحمها، آخر متاخر إجونا عملاء إيران والفرس وعم يدمروا وطننا لبنان. رح ننتصر بإذن الله وتنتصر ثقافة الحياة. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للجنرال المتقاعد بالجيش اللبناني أديب أبي راشد، بعت لنا القول حتى نسمعه ونتبصر فيه، وبعت لنا أغنية أولديز ملفتة. اللسان الحلو والوجه البشوش هما مفتاح القلوب، فاجعل أولى كلماتك في الصباح مفتاحا للخير. جنرال أديب أبي راشد يسعد صباحك. وعلى وزن أغنية لابوام لشارل أزنافوريان بعت لنا الجنرال أديب راشد أغنية ملفتة لفتتني، وهلا رح تلفتكن أنتو، لروتريت على وزن لابوام لميكايال أندري. نسمع سوا وميرسي كتير جنرال أديب أبي راشد. La retraite à la voisine de la Bohème.

ميكائيل أندري. فيكم تابعوه على فيسبوك ويوتيوب ميكائيل أندري شانتور. ميرسي كتير، نشكرك من كل قلبنا الجنرال أديب أبي راشد اللي طرح علينا نسمع الأغنية لا غوتريت على وزن لا بوهيم لشارل أزنافوريان. صوتك عالي جبل لبنان، ومن صوتك عالي جبل لبنان بعد البريك مباشرة النائب الأستاذ إبراهيم كنعان يدعي على كل من يظهره التحقيق بالدمار اللي صار على طريق المكلس وتعطيل أعمال الناس والخراب اللي صار. بعد البريك مباشرة صوتك عالي جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: SpaceX جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين SpaceX جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2
5: صوتك عالي جبل لبنان من الكواليس اللي عم نخبركن عنها وعم نتبع عن احنا وياكن عدد من الشركات بيتجاوز عددهم 200 شركة وبيوصل لأكثر من 1000 بالتفاصيل ولكن 200 شركة من الشركات الكبار الكبار الكبار لما نذكرهم بالأسامي هدول اللي كسرين TVA على الدولة اللبنانية رح يصير في ضجة كتير كبيرة انه اوف هالشركة وهالشركة وهالشركة مش عم يدفعوا المتوجبات اللي عليهم يا سارعوا بالدفع قبل الجرصة الكبيرة لأنه في شركات بتاخد TVA منا بتلمهم وبتقبضهم بصيروا بخزينها مش عم يسلمون للدولة اللبنانية وهيدي سوء أماني هيدي وهيدي جناية مش جنحة فهالمئتين شركة والألفين شركة بس في 200 كبار كبار كبار وأسامي معروفة تجنبوا الجرصة عبر إزاعة جبل لبنان وادفعوا التفاقة اللي عليكم اللي لامينهم من المواطنين عدا عن ضريبتكم انتو يعني الخاصة في ضريبة انتو لامينا ومش عم تدفعوا ولا الدولة يا صوتك عالي جبل لبنان إذن النائب إبراهيم كنعان بعد السيول والانجرافات بمنطقة المكلس شكوى من كنعان أمام النيابة العامة ضد كل من يظهره التحقيق شفنا المصيبة اللي صارت بمنطقة المكلس والطمر اللي صار من التراب والدبش والبحص وتعطيل أعمال الناس نتيجة هالشي تقدم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بشكوى وإخبار أمام النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو شكوى رقم 2180 بشأن أشغال تأهيل الطريق الرئيسي في منطقة المكلس بحق المتعهد الملتزم بالمشروع من سنة 2025 وكل من يظهره التحقيق النائب كنعان طالب بفتح تحقيق فني ومالي وإداري للتأكد من مطابقة الأشغال المنفذة لدفتر الشروط والمواصفات لاسيما بعدما أدت الأمطار والسيول إلى انجراف الأتربة وتراكمها عند الطريق العام بالمكلس وإقفال أجزاء منه هالشي عطل حركة المرور شكل خطر على السلامة العامة وخرب بيوت الناس أستاذ إبراهيم في ناس ما قدرت وصلت على أشغالها بنهارها نعم فتسلم ديتك طالب النائب إبراهيم كنعان تكليف خبير هندسي للكشف على موقع الأشغال والتدقيق في الأموال المدفوعة والكميات المنفذة والتحقق من أداء الجهات المشرفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي تقصير أو هدر أو إضرار بالمال العام وأكد أن الشكوى لا تستهدف شخصاً بعينه بل ترمي إلى حماية المال العام والمصلحة العامة وسلامة المواطنين النائب إبراهيم كنعان المستدعي بتاريخ 21 أيلول 2026 الله محييك النائب إبراهيم كنعان ومحيي وطنيتك وحرصك على المواطنين بالمتن وبكل لبنان صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة.
6: صباح النور، صباح الخير خيي جوني. بدي عزمك، طلعت عندنا الإعلان كنت عم تقول عن هذا الفحوصات المجانية ببرمانة بيت ميري، بس حدا عم بيقلي عنه بس أنا ما لحد اسمعه.
5: يلا
6: مجال ولا صابي
5: تكرم عينك، أكيد مواطننا الكريم وكل المواطنين. لبنان أولا وأخيرا، عجبني هنيك نايم عندك، الرقم اللي منتهي بالـ476. نرجع منكرر أنه كاريتاس لبنان ويوم طبي مجاني بكرة الجمعة 25 أيلول من 10 قبل الظهر للتنتين بعد الظهر برعية القديسة تراز الطفل يسوع بيت ميري المنصورية. استشارات طبية للنساء، لمرضى السكر والقلب والصحة العامة، تغطية تكاليف الفحوصات المخبرية إذا لزم الأمر، وتوزيع أدوية مجانية لمن هم بحاجة. رابطة كاريتاس، اتصلوا وخدوا موعد أفضل. السيدة راغدة نصر، 03-510-686 03-510-686. شكرا كاريتاس، الأب سمير الغاوي والفرقة الطبية وكل المساهمين بهاليوم الطبي بكرة ببيت ميري المنصورية رعية القديسة تراز الطفل يسوع. تحميكم. صوتك عالي جبل لبنان. ودايما عنا بلبنان شركات بتصرف الوطن. شركة لبنانية أسسها محمد سرعيني بشهر 6 هلأ من 3 شهور تقريبا، متخصصة بتجهيز محطات توزيع المحروقات بكل المناطق اللبنانية، أحدث الطرق والمعدات الحديثة أولى من نوعها بلبنان، مزودة بأجهزة تحكم وحماية، شاشات تلفزة لعرض الإعلانات التجارية، بيأمنوا لكم مكانات البنزين كل الأشخاص اللي بدون يطوروا محطاتهم أو يعملوا محطات جديدة للبنزين والمزود، معدات أوتوماتيكية لغسيل السيارات وكل اللوازم والأكسسوارات لمحطات المحروقات. أول صالة عرض من بيترو جير فاونديشن بالجنوب الغازية طريق صيدا صور الدولي. تحدي بهالظروف الصعبة أكيد من قبل محمد سرعيني وفريق عمله. بتصرفكن لكل الاستفسارات، محمد سرعيني، بيترو جير فاونديشن، 71-657-592 71-657-592. مبروك لكل المحطات الجديدة أو اللي بدون يجددوها ويطوروها أصحابها. صوتك عالي جبل لبنان. وأنا سأعرض يومياً أنا وياكم ما يرد في laptops.com المنصة الرقمية الحرة، شريط على مدار الساعة إضافة لأسرار وخاص laptops. زميلتنا الله يعطيها العافية ناشرة موقع laptops.com وفريق عملها من زملائنا بلابتوكس. كريستيان الجميل، صباح الخير. بتقلكون ترامب ستتحدث مع الرئيس الصيني حول إيران. أسعار النفط العالمية تتراجع، منيح الله يبشرهم بالخير. زملائنا بلابتوكس، قاض يوقف قرار ترامب بمنع وسائل إعلام أمريكية من دخول البيت الأبيض. والخبر اللي عم تابعه معكم نحن ولابتوكس، أكثر من 200 شركة أمام النيابة العامة المالية. مثل ما قلت لكم نرجع منقول إنه في 200 شركة كبيرة كبيرة كبيرة، ما عدا آلاف الشركات المتوسطة والصغيرة ستحال للنيابة العامة المالية بجرم التهرب الضريبي. ورح يكون في مفاجآت عبر إذاعة جبل لبنان بأساميهم لما نحصل عليها، إنه إذا أساميكم كبيرة كبيرة كبيرة رح تكون الفضيحة كبيرة كبيرة كبيرة على قد كبار شركاتكم الممتنعة عن واجباتها تجاه الدولة اللبنانية. المساعدون القضائيون يعلنون الاعتكاف. رابطة المساعدين القضائيين عقدوا اجتماع ناقشوا ارتفاع أسعار المحروقات والأعباء المالية الكبيرة على كل مساعد قضائي نتيجة انتقاله يومياً لعمله وأبقاء البدل بكلفة التنقل مثل ما هو. إذا ما تم اعتماد سلم متحرك شهري راح يكون في بكرة الجمعة إعلان اعتكاف وتوقف عن العمل بكرة الجمعة بكل المحاكم وقصور العدل بلبنان باستثناء الحالات المرتبطة بآخر يوم من المهلة القانونية. أكيد تحية للمساعدين القضائيين وكل الموظفين الأوادم بوطننا لبنان، يعني في ظلم كتير كبير على الكل. وأيضا رابطة موظفي القطاع العام، يعني بكرة أضراب كمان شامل، والأربعاء المقبل أضراب للسائقين العموميين. ونتابع مع laptox.com، هل يعاد إنتاج سيناريو 2019 لإفراغ ما تبقى من القطاع الخاص؟ خاص لابتوكس حذرت مصادر سياسية واقتصادية مطلعة من مسار ترى أنه يقود إلى إعادة إنتاج جزء من المشهد الذي عاشه لبنان منذ العام 2019 ولكن بأدوات وظروف مختلفة عبر زيادة الضغوط على ما تبقى من القطاع الخاص ودفع المزيد من المؤسسات إلى الانكماش أو الخروج من السوق، يعني إفلاسات. تقول مصادر للابتوكس أن خطورة أي موجة جديدة من الضغوط لا تقتصر على الجانب الاقتصادي بل يمكن أن تمتد إلى التوازنات السياسية والاجتماعية في البلاد. نعم، يعني أكيد حزب الله هو من المستفيدين من خراب وطننا لبنان للأسف. زوروا لابتوكس على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. من هو المساهم الخفي في شركة في إنفست؟ توقفت مصادر سياسية عند قرار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المتعلق بشركة في إنفست، ولا سيما لجهة عدم ورود اسم أحد المساهمين في الشركة ضمن القرار. وبحسب معلومات المصادر فإن محمد علي إبراهيم نجل النائب العام المالي السابق القاضي علي إبراهيم بيملك حصة بهالشركة في إنفست، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب غياب اسمه عن القرار وما إذا كان الأمر مرتبطاً بطبيعة المعطيات التي استندت إليها الهيئة أو بعوامل أخرى تتصل بالملف. وتسأل هذه المصادر عبر لابتوكس على أي أساس جرى تحديد الأسماء الواردة بهالقرار ولماذا لم يرد اسم ابنه للقاضي إبراهيم رغم المعلومات عن مساهمته بشركة في إنفست. هذه التساؤلات تكتسب أهمية إضافية في ظل إبقاء ملف حساب الاستشارات في مصرف لبنان لدى النيابة العامة المالية منذ نحو 6 أشهر من دون أن يتضح حتى الآن المسار الذي انتهت إليه التحقيقات فيه. نعم، يلا في إنفست ابنه للقاضي المدعي العام المالي القاضي إبراهيم. عناوين كتيرة فيكم تتصفحوها بلابتوكس.com خاص لابتوكس، أسرار لابتوكس، بارح احترق مولد كهربائي بمنطقة النويري ببيروت بالفيديو، هل تستأنف الرحلات الجوية بين باريس وبيروت قريبا؟ نحن منقول إن شاء الله خير، ولكن إضافة لكلمة إن شاء الله خير بدنا ناشد نرجع باسم كل المواطنين اللبنانيين الميدل إيست إيرلاينز أجنحة الأرز إنه تفضلوا خفضوا الأسعار لحتى اللبنانية يقدروا يجوا بكل ارتياح من كل الدول على وطنهم لبنان عبر أجنحة الأرز ميدل إيست إيرلاينز. لأنه يا حضرة إدارة الميدل إيست أستاذ محمد الحوت، بكل احترام ومحبة لألكن ولكن ما بيجوز تكون أسعار الميدل إيست أغلى بخمسين وبسبعين بالمية من غير شركات. ليش بتوفي مع غير شركة إنها تجي على لبنان تنفترض من باريس والله راد بس يرجع الطيران الفرنسي أيضا إلى لبنان؟ ليش بده يكون مثلا $1,200 بالميدل إيست و $800 و $700 وأقل بغير شركات؟ سؤال منطرحه وبرسم الوزارات اللبنانية المعنية وبرسم ضمير الميدل إيست إيرلاينز اللي منحبها ومنحترمها، ولكن كمان مستمعي جبل لبنان والمواطنين واللي عم يتابعوا الأمور بحق لهم أنه يوفروا على حالهم ويجوا بكل احترام بالشركة الوطنية ميدل إيست. وناطرين جواب منك أستاذ محمد الحوت. صوتك عالي جبل لبنان. لابتوكس. هلأ الرئيس الإيراني قال عم يتوجه لترامب وقال له نحن مستعدين للدبلوماسية من دون أي تهديد بالقوة، ما تهددونا قوم عني تفرجيك. يعني هذه بتشبه هيك

0: فقرات بالفن، بالبلديات، بالصوت والصورة، وفقرة بصراحة. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلابتوكس.com وناشرة الموقع الزميلة كريستيان الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح النور، صباح الخير خي جوني. بدي عزمك طلعت عندنا الإعلان كنت عم تقول عن
0: نعم عدنا لك إياه. ممكن ليش كنت بعد مضوية أخضر ساعة من علي لبعبدة نتيجة عجقة السير. نعم صحيح. يلا قولوا الله. رح نرجع نعرض مشروع استحداث أنفاق بين بيروت والبقاع، كسروان والبقاع، والشمال والبقاع، لحتى نخلص من عجقة السير. وهالمرة رح يكون الشغل غير شكل، لأنه رح نكشف كل مين بيوقف هالمشروع اللي موافق عليه وداعمه رئيس الجمهورية. يلا هيدا تحدي رح نرفعه قريبا جدا من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
4: تبريد تبريد تبريد
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن هنا جبل لبنان إذاعة الجيش اللبناني. قائد الجيش العماد المغوار رودولف هيكل تفقد فوج المغاوير في ثكنة غسان رمان في رومي المتن واطلع على جاهزية الفوج. خلال اللقاء مع الضباط والعسكريين شدد العماد هيكل على مواصلة التدريب النوعي في الوحدات الخاصة ودورها الأساسي من خلال مهماتها الدقيقة والاستثنائية. وأكد قائد الجيش أن أبرز أسباب قوة الجيش في وجه التحديات الكبرى وفي طليعتها استمرار الاعتداءات والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تماسك العسكريين وصمودهم وقوة انتمائهم إلى المؤسسة وولائهم لها. توجه العماد هيكل للعسكريين قائلاً

0: التمسك بالجيش هو السمة المشتركة لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، وهم يرون في الجيش اللبناني سبل خلاصهم، وذلك نتيجة ثقتهم بكم وتقديرهم لتضحياتكم على امتداد لبنان. وسيبقى الجيش اللبناني هو الحل مهما اختلف الأفرقاء. وأشار القائد إلى أن محاولات ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة العسكريين، وقال: الوطن عائلتنا الكبرى، وسوف نصل به إلى بر الأمان لأنه يستحق منا كل بذل وعطاء. صمودنا في وجه كل عواصف من دون أي تهاون هو التحدي الأكبر. لن ننكسر ولن نحيد عن ثوابتنا، وواجبنا حماية جميع اللبنانيين وتأمين الاستقرار مهما علت الانتقادات المرتبطة بمصالح ضيقة. واعتبر قائد الجيش أن هذه المؤسسة بفضل تضحيات شهدائها وجرحاها وعزيمة العسكريين جسدت نموذجاً من الصلابة والصمود، وأثبتت القدرة على مواجهة أصعب الظروف، ودعا العسكريين إلى مواصلة مسيرة العطاء والتضحية والتمسك بعقيدتهم وإيمانهم برسالتهم، ليبقى الجيش اللبناني على قدر مسؤولياته الوطنية. مغوار اتفقد فوج المغاوير، نفتخر فيكن. قائد الجيش العماد رودولف هيكل العماد المغوار، الله يحميكن يا شباب بثكنة غسان رمان برومي بالمتن فوج المغاوير بالجيش اللبناني البطل. إذاعة الجيش اللبناني جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونتابع نحن وياكم أخبار الجيش اللبناني. اللواء رئيس الأركان في الجيش اللبناني الدكتور حسان أديب عودي، وكتابه الذي أصدره عبر دهر النهار للنشر، انهيار الحدود وصعود المحاور، تقاطع المصالح الروسية التركية الإيرانية في الشرق الأوسط. الكتاب موجود بالمكتبات، صادر عن دار النهار. إهداء هالكتاب من اللواء الدكتور حسان أديب عودي إلى روح أمي وأبي رحمكما الله، إن غبتم عنا فإن طيفكم لا يغيب، إلى زوجتي الحبيبة هالة وأولادي جواد جلال وسما، إلى صديقي العميد الركن الدكتور دوراد زهر الدين الذي شجعني على نشر هذا الكتاب على أمل أن ينير هذا العمل درب الباحثين والمهتمين بقضايا الشرق الأوسط. مقدمة بالكتاب أيضا للعميد الدكتور كميل حبيب من دار النهار للنشر بيروت. كتاب اللواء الركن حسان أديب عودي موجود بالمكتبات اللبنانية، مرجع من المراجع المهمة بالمصالح الدولية بالشرق الأوسط. إذاعة الجيش اللبناني إذاعة جبل لبنان. ونتابع سوا نحن وياكم فترتنا، الله يحمي جيشنا اللبناني ويحمي وطننا لبنان. ومنطالب دايما الجيش اللبناني أكتر وأكتر، ومنمون عليه جيشنا اللبناني البطل. انتشارك ببيروت الإدارية شغلة بتطمننا وبتعطي الثقة أكتر وأكتر، من خلال سحب كل الأسلحة والذخيرة غير الشرعية من بيروت الإدارية وفرض دولة القانون، وبعدين ننتشر ببيروت الكبرى من بعد بيروت الإدارية وبكل لبنان. الله يحميكن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
1: صباح وصباح أستاذ جوني، بحب أشرك منذ ساعة تقريبا. شركة رامكو مضت عقد الكنس مع بلدية الصفرة، لحسين يعني الكنس ضمن نطاق بلدية الصفرة.
0: حلو.
1: بكسر وين؟ سعد لهذا الصباح.
0: برافو.
1: وأنا عم بلغك هذا الشيء لأن بعرف إنه أنت كتير بتحبنا، مش شوي، كتير كتير كتير بتحبنا، وقيل لك إياها عدة مرات. يمكن أنت أكتر واحد بلبنان بتحبنا كشركة رامكو، كعمال وموظفين وكإدارة، وأنت الوحيد، بتمنى ما تكون الوحيد اللي بتقدر تعبنا وشغلنا. حبيب القلب، والله يخلي لك العيلة الحلوة.
0: محمد العشي، أبو شوشة، مش أنا بحبكن وما قلي بالجميل إني حبكن رامكو التاسبي، كل اللبنانيين بيقدروا عملكن، وهالشباب اللي عندكن ببيروت بالمتن وكسروان اللي منفيق عبكرة واللي بفيق عبكرة الساعة 4:30-5 وش الصبح بلاقيهم موجودين، هالشباب أعمال الكنس على الطرقات والمحافظة على النظافة، إضافة للشاحنات اللي بتمرق قدام بيوتنا بكل المناطق اللبنانية، بشوفهم بمنطقة أدونيس زوق مصبح وبالأشرفية وكل مكان بكون فيه عبكرة والظهر وعشية تيلحقوا ويضلوا بحالة من الجهوزية لخدمتنا. كل الشباب، محمد المصري، محمد أبو شوشة، عمانوئيل عمون غانم مدير العمليات Operation Manager برامكو، بلال قاسم والإداريين ميرنا وتريسي، يعطيكم ألف عافية. كل الشباب، حمود نمر، محمد حمصي، محمد المصري، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان، وسام علي أحمد، أنا بقرب عليهم وبتعرف عليهم، يعطيكم ألف عافية يا شباب، بعرفهم عن نفسي، بحسوا هيك بجبرة خاطر أكيد لما بحسوا أنه المواطنين مش أنه هيك بيمروا حد منهم بصيروا عايتوا عليهم أنه قاطعين طريق، ماني عم يضطروا أحياناً مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة كل 24 ساعة أكثر من 5 مرات بالأماكن المزدحمة ببيروت الإدارية وببعض المناطق. فيلا هلأ منهني أكيد الصفرة من بعد ما هنينا بلدية جوني أيضاً على التعاقد مع رامكو التسبيل لكنس الشوارع والحفاظ على النظافة. مدير رامكو التسبيل وليد بوسعد، الله يعطيك العافية أنت وفريق عملك بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية هيئتها بتتضمن مخالفة، بنسمع يلا لحتى. اوكي
2: جوني، سعد صباحك. هيدي امبارح صورتها تقريبا، بدك طول على الدورة، سبعت لك يلا شوف النمرة مزبوطة ولا مش مزبوطة،
0: يلا نتحقق منها بليز. كمان دايما انتو بعتوهم باراليل مع بعضهم على 70-220-888 وبنرجع منفيش وبنبعت على الهواء او منحط على صفحة نحن عيونك لبنان. بعد شوي اليوم رح أغردها على صفحة نحن عيونك لبنان صورة اكسكلوزيف لقاضي حاطت نفس اللوحة على سيارتين مختلفتين. نعم، بدكم خبركم عنه؟ طيب يلا هلا، ليش تنأجلها؟ حضرة القاضي صباح الخير، انت مش بس مخالف للقانون، مخالف ومكتر للقانون. نعم، لأنه اللوحة الأولى حطتها وحاطت بقلبها شارة القضاء فولكسفاجن باسات 505 على طه، يعني لوحة مدنية حتى كمان مش لوحة قاضي، بس أنت عم تفهمنا أنه أنت قاضي. فولكسفاجن سودا 505 على طه، وحاطت كمان هالقاضي بكل ما شحول، يعني ما رح أقله بوقاحة، بكل مخالفة للقانون حاطتها للوحة على جاكوار 505 على طه، على تي بالأجنبي، يعني هيدي هي، يعني حاطت مستعمل اللوحة القديمة على فولكسفاجن واللوحة الصب الجديدة 505 على طه. يا هيدا، شوف إذا فيشوا لي هون إلي وسمير جونيور شو هيدا؟ معقول؟ يعني مخالفتك كتير فاضحة حضرة القاضي، يعني ما توخذني، بس إنه حتى لو كنت مستمع لجبل لبنان، بس مخالفتك للقانون فضيحة ما حدا عملها. يعني في ناس بيحطوا على نفس طراز السيارات بيعملوا موكب أحياناً أمني، بيحطوا 4-5 لوحات نفس اللوحة على سيارات متشابهة، بس حضرتك يا حضرة القاضي 505 على طه تي حطيتهم على سيارتين جاكوار والفولكسفاجن، يعني عم تستغل منصبك للفتك بالقانون، وهيدا شيء ما بيجوز، ما توخذني يعني. وإن شاء الله مثل ما بيقولوا بعض القضاة تحبوا هيك بيقولوا لي إن شاء الله يا جوني ما تعلق بين إيدينا شي مرة وتعوزنا، إن شاء الله لا يعلقني بين إيديكم، لأنه أنا متقيد بالقانون ولا شيء غير القانون، والله لا يجربني أني أخرج عن القانون. فمشان هيك ما رح عوزكم، أنه الله لا يعلقك بين إيدينا. طيب، يعني هذا تهديد مهذب ومبطن من بعض القضاة، بيعملوا هيك بتحبب. ايه ايه جوني، الله لا يعلقك بين ايدينا. صوتك عالي جبل لبنان. اخ يا وطن لبنان، خلينا نوقف عن الكلام المباح ونستريح مع اغنية لميشيل ساردو، ان شانتان.
3: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con.

0: traiter de con en chanson.
1: En chantant.

0: مسيرة حياة من الصغر للكبر للرحيل en chantant ميشيل ساردو من الزمن الجميل صوتك عالي جبل لبنان بريك ونرجع خليكم معنا
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو
2: لا بلشي على... بنور حجار
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
2: حط القدير تميزع
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. فضيحة جديدة ناطرة دولتنا اللبنانية للأسف، استيلاء على أطراف المدينة الرياضية لأرض تابعة للمدينة الرياضية إقامة منشآت عليها من سنوات. آخ يا بلدي لبنان، طب كيف؟ طب ليه؟ يعني هل الطمة هيدي كشفناها عبر إذاعة جبل لبنان. 17,000 متر مربع من أراضي المدينة الرياضية مستثمرين عبر هانجارات ومباني. ليش ساكت المسؤول عن المدينة الرياضية؟ ليه؟ هيدي أملاك للدولة مش أملاك لبيت بيك. المسؤول عن المدينة الرياضية بدنا كشف عن هالموضوع ورد على هالموضوع عبر إذاعة جبل لبنان. الساكت عن الحق شيطان أخرس. 17,000 متر مربع مش إنه متر ومترين وألف. 17,000 متر مربع وهانجارات مبنية على أرض للدولة اللبنانية. الله يرحمك يا كميل شمعون، مدينة كميل شمعون الرياضية. القيم على مدينة كميل شمعون الرياضية فورا بتنفذ القانون فيهم المستولين على 17,000 متر مربع من أراضينا اللبنانية التابعين للجمهورية اللبنانية والشرعية اللبنانية. آخ يا بلد لبنان، شو في فضايح؟ مش عم نرتاح. شو هيدا يا ربي؟ صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكن من خلال 1400 فرع وعم بيزيدوا بوطننا لبنان وبكل المناطق اللبنانية. ويش ماني بارح صدرت، هلا بدي قلكن كل اللي بيدفعوا أجيره ليش بدكم تدفعوا عبر ويش ماني؟ لأنه إذا رحتوا على السنترالات، على الليبون بوست أو السنترالات بقلب السنترالات ما بيعطوكن وصل ورقي. في شركات كتير وأشخاص بيحبوا يحفظوا الفايلات عنده، مش إنه يبعتوا لكم SMS أو على الواتساب. بلكي طاروا هيدولي، أو إنه بدكم تروحوا تتكلفوا تطبعون ورقة. لا، ادفعوا بالويش ماني بيعطوكن وصل ورقي صغير بينضم لملفاتكن لما بتدفعوا أجيرو بشكل خاص، لأنه ما بيعطوكن بأجيرو ألفا وتاتش. بارح رح الدفعات صدرت فواتير أجيرو على الخطوط الأرضية، فبدعيكم تدفعوها عبر ويش ماني. إضافة لخدمات كتيرة، كل شخص بده يسافر برات لبنان وبده برمي دو كوندوير انترناسيونال فيكن عبر ويش ماني أبليكيشن تقدموا الطلب، وخلال 3 أيام عمل بيكون وصل دفتر السواقة الدولي. وموفقين أحبتنا المغادرين. إضافة للكثير من الخدمات للمهندسين للأطباء، عم نسمع على صفحة ويش موني العديد من البروموسيونات عن استعمالكم لويش فيزا كارد بمختلف أنحاء العالم. تاب تاب ساند، ساند ويف وريا ماني ترانسفر، ويش كارد وفيزا كارد شركات عالمية، كريم باي كمان بالدول العربية، العديد من الشركات، كريم باي بدولة الإمارات تتعامل معهم ويش ماني أكيد دايما إشراف لمصرف لبنان بكل العمليات المزينة بالكويت عن طريق هالشركات وشركات غيرها. فيكن تبعتوا لأهلكم بلبنان وتحولوا داخل لبنان. التحويل بالدولار 1% فقط، وعلى المبالغ الكبيرة أقل من 1%. ليش تدفعوا 2-3%؟ وش ماني بتصرفكن وقريبة منكن، ومش بس قريبة منكن، الفروع الرئيسية بتفتح لغاية الساعة 10 الليل 7 أيام بالأسبوع للعشرة ليلا. وش ماني بإشراف الشرعية اللبنانية وقوانين مصرف لبنان المطبقة. صوتك عالي جبل لبنان. من لبنان للبنان ولكل أنحاء العالم، زيت زيتون صافي 100%. أجيال عم تتوارث مهنة زيت الزيتون. شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي من عين جرفة حصبية على سفوح جبل الشيخ جبل حرمون، ارتفاع بين 800 و900 متر. شجر الزيتون بتطلع بعيدة عن الرطوبة. زيت زيتون وادي التيم، جودة وصفاوة، من حصبية عين جرفة إلى مواقدكن بلبنان والعالم. زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. تواصلوا مع السيد حسين دربية. حسين دربية 03-180-641 03-180-641. زيت زيتون وادي التيم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ أول من أمس كان ذكرى للديس العظيم موريس، للديس موريسيوس ورفاقه من الجنود اللي كانوا معه. 6600 جندي كانوا معه، استشهدوا كلهم سوا بسبيل الإيمان. للديس موريس كمان امبارح في شاب ما ذكرناه بليستيت لائحة الأشخاص اللي اسمهم موريس واللي تمنينا لهم أنه يحميهم، القديس العظيم موريس. الكابتن سمير يزبك أبو موريس، موريس سمير يزبك، تكبر وتعيش بوطنية بيك وبحماية القديس موريس العظيم اللي بتحمل اسمه. يخليكم أولادكم وكل شخص اسمه موريس يبعث لنا على 03-444-037 لحتى نعيده ونتمنى له كل الخير. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 03-444-037 رسالة صوتية منسمعها. أهلا وسهلا فيكم.
3: صباح أستاذ جوني، كيفك؟ تمام. كنت عم تقول إنه واحد إذا بده ورقة حكيم في جيبها من وش. رحت امبارح سألت على الوش إذا بدي يجيب ورقة حكيم لأنه بدي جدد الدفتر، ما في منه.
2: يه كيف هاي؟ الرقم اللي بنتهي ب350. يسعد صباحك، بليز رح تواصل معك. أنا خدت رقمك هلأ ورح أعطيه لوش ماني، إلا إذا كان نقابة الأطباء مش عم تعطيهم لوش ماني الورق الكافية. ولكن وش ماني لفحوصات ما قبل الزواج ولا فحص دفتر السواقة متفقين مع نقابة الأطباء لحتى يزودوكم فيهم بكل فروع وش ماني. فرح راجع هلأ فوراً وش ماني وبكرة الصبح بيكون عندك جواب. ويمكن هلأ على البريك الساعة 10 إذا قدرت حكيتهم لإدارة وش ماني بيكون عندك الجواب. تكرم عينك، تكرم عين كل المستمعين. سعيد، يسعد أوقاتك، وبنشكر ملاحظاتكم أكيد لحتى نشوف إنه هل يا ترى النقص بالوراق من خلال نقابة الأطباء مش عم تعطيهم لوش ماني أو أي سبب تاني، أو ممكن إنه يكون متوفر أكتر وباستمرار بالمراكز الرئيسية اللي بتفتح لغاية الساعة 10 مساء. من راجع بهالموضوع. صوتك عالي جبل لبنان. إلي الصديق ابن عمي، يسعد صباحك وصباح كل الأصدقاء والأقارب اللي عايشين برات لبنان بالغربة وبينتبهوا لبعضهم وبيحبوا بعضهم. إلي الصديق على صفحته على فيسبوك حكمة: تمسك بمن يرى عيوبك ثم يختار البقاء، فبعض القلوب لا تعوض حين ترحل. إلي يوسف الصديق: نحن الوحيدين من رجال بيت الصديق الباقيين على قيد الحياة، ومكملين المسيرة. الله يحميك بغربتك إلي الصديق، وشكراً على اهتمامك بباتريك بغربته. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية أيضاً.
4: ايه صباح الخير. على قصة الاستيلاء على أملاك المدينة الرياضية، بس بدي أعلق ببيروت لحالها، ما في حدا إلا ما مسيطر على شقفة من القطاع من الأراضي العامة ومن الطرقات العامة، يعني سواء إذا كان واحد في نجمة على كتفه ولا الإدارات والأجهزة الأمنية ولا الكراسي اللي بنحط على الشوارع والأرصفة، كل هاي الأرصفة هاي بدها تحرك جدي من بلدية بيروت ومن المحافظ. يعني أي شخص كان مهما علي شأنه ممنوع يتدعي على الأملاك العامة. أوتوسترادات بتتسكر، طرقات بتتسكر، أرصفة بتتسكر.
2: صح، خلينا بالإشياء الكبيرة، يعني 16-17 ألف متر من أراضي المدينة الرياضية، أكيد الصرخة هيدي رح نرفعها والمعلومات لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود. يسعد صباحك، دايما بتبعنا، هو متوجه لعمله بمركز محافظة مدينة بيروت بمبنى بلدية مدينة بيروت. يا مدير المدينة الرياضية، وينه؟ مدينة كميل شمعون الرياضية، أين أنت؟ ساكت. آلاف الأمتار المربعة مبني عليهم هانجارات وغيرها تابعين للمدينة الرياضية. صوتك عالي جبل لبنان. يوحنون جون، يسعد صباحك من السويد. مستمعينا بلبنان وخارج لبنان الله محييكم. 03-444-037 ورسالة صوتية.
5: يسعد لي صباحك، بعتذر منك إذا نحيت في غلط. كان الموضوع بجامعة اللبنانية بالحرد، كنا نصف على جنب الرصيف دغري، يعني ما في سيارات. هلأ زرعوا من بين الرصيف للطريق شيء أقل من متر تقريبا، بدي أقول نص متر، نص متر، حطوا حدائق وحطوا جنزير على الميلتين. طيب نحن صفينا هون، ما كيف نحن بدنا يعني ننزل نجيب العالم، ننزل نجيب أولادنا، ننزل نجيب أهلينا من الجامعة. صارت إذا بدك تصف مع الجنزير تمرق سيارة بالإحلاش. أول شيء كنا نمرق نصفها على الرصيف ويمرق سيارتين من بحدك، طبعا بضايقوا. وين بدك تصف؟ تصف قدام على الطريق على العام على الاوتوستراد، ما فيك تعجقها، هي هيك هيك معجوقه برا، عرفت كيف؟ فما مش مزبوط، يعني يلقوا لهم حل، يشيلوا الجنازير والعواميد اللي حاطينها، حتى العالم ترجع تصف على الرصيف على جنب الرصيف وسيارتين بيمرقوا من بحدك. شكرا لك خيي جون.
2: يسعد صباحك. رقم ننتهي ب 291، صور لي هون لحتى نتداول مع إدارة الجامعة اللبنانية أو مع مفرزة السير المعنية، بس إذا كان جوات الحرم يعني إدارة الجامعة. تكرم عينك، صوتك عالي جبل لبنان. بضيعتي الحلوة غزير، احتفالات عيد مار فرانسيس بدير مار فرانسيس لراهبات الصليب بغزير. فلنبدأ أيها الإخوة بالعمل، قول منسوب إلى مار فرانسيس. بكرة الجمعة 25 أيلول الساعة 6 بعد الظهر، ندوة مع الخوري أنطوان الدويهي والسيدة جينا شديد والخوري شرب الخوري بعنوان لا تخف. لقد أحببتك، احتفالات عيد مار فرانسيس. تحية لرعية السيدة الحبشية بغزير، راهبات دير مار فرانسيس، راهبات الصليب، راهبات الصليب اللي أسسهن ابن ضيعتي غزير اللي منفتخر فيه الله يقدسه يعقوب الحداد الكبوشي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ في جزء كمان عم بيقول لي نهاية تعيسة لمسلسل المشردون. نعم الياس الخوري يسعد صباحك. خلص مسلسل مشردون من أسبوعين، شاركت فيه بدور جودات وصار مجزرة بنهاية المسلسل، يعني الدم وصل للركب. تنشوف بكرة المخرج، هلأ هي موجودة، الجزء الثاني موجود وعم ينعرض على منصات عالمية. بقى تنشوف المخرج بالجزء الثاني مين مخلى طيب ومين ميت. داف كات بالحازمية يعطيكم ألف عافية، وناطرين إذا بدهم يتصلوا فينا لحتى يقولوا لنا تفضلوا شرفوا يا شباب ويا صبايا، اللي بقي طيب منكم من مجزرة الحلقة الأخيرة تيشارك بالجزء الثاني من المشردون. تنشوف جودة إذا بيموت ولا بيضل له كم حلقة بيرجع بيموت. المخرج عاوز كده. مرسي كتير على سؤالكم ومحبتكم. أحلى صباح أستاذ جوني، ميل بونجورني يا رب. رامي من الزوق، من زوق مصبح، أحلى جار. يا هلا يا هلا بأهلنا بزوق مصبح وبكل لبنان يا أهلي وأحبائي. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك بنمدد كم دقيقة، كم دقيقة بنستعيرون. مرسي كتير إدارة إذاعة جبل لبنان، وكم خبر ومننهي.
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيفها الحلقة نايب غياس يزبيك
3: صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان جلسة تجريبية مجانية بنطاق بلدية الشياح عين الرماني جلسة مجانية وحدة للمراهقين من عمر 13 ل 17 سنة الثلاثة المقبل 29 أيلول الساعة 6 بعد الظهر مع المدربة Acting Workshop مايا سبعلي من بعدها بتقرروا من بعد حضور هالندوة الأولى مجانا على تياتر دو بولفار التابع لبلدية شياح بتقرروا إذا بتحبوا تكملوا بعدين لأولادكم مايا سبعلي يعطيك العافية Acting Workshop لحجز أماكنكم حتى بالجلسة التجريبية المجانية 70-274-274 صوتك عالي جبل لبنان صفر 3-4-4-0-3-7 ورسالة
4: صباح الخير صباح الخير كيفك منيح تمام معلمنا ليش شو هاي هي بس قطعة اللي بيمسح شو اسمه زي السيارات لك ليش الروشة ملياني الحمرة ملياني هاي مناطق سياحية هاي لازم يكونوا موجودين ولا واحد لازم يكون موجود شو هيدا لك هيدي كارثة كبيرة هون الكل اللي لقيتهم لازم ينقشوا ينحطوا بمطرح وخلص يعطوهم أكل وشرب ويعملون ملعب كبير ويزرعوهم فيه شو هيدا هلا شافوهن لك ما صار لهم 20 سنة و 30 سنة هيك لخودي كلهم لازم بدهم شال لك يا عمي وينك يا عمي ضرب طبل لساك عم تضرب طبل وانت واقف محلك ما في شيء بتغير
3: بدنا نضل نضرب طبول يا عبد القادر لعلنا نسمع لا حياة لمن تنادي ما بدنا نيأس اوعى اليأس مثل ما قال زياد رحباني بمسرحيته اليأس من مراعينا الخضراء ولكن ما بدنا نخلي اليأس يرعفينا صوتك عالي جبل لبنان السيدة إلهام سعيد فريحة تكتب على موقع الأنوار .com المقال اليومي من الاثنين للسبت ونحن من الاثنين للجمعة نقرأ المقالات لليوم الخميس 24 أيلول لا تزال سارية المفعول وأخيراً وبعد جهد جهيد وبعد انسحاب مدعي عام التمييز من جلسة مناقشة التشكيلات القضائية قبل 10 أيام بسبب عدم رضاه عن بعض الأسماء واعتراضه على مواقع البعض الآخر عاد هو بنفسه ليشارك في اجتماعات مجلس القضاء الأعلى بمعاونة وإشراف وزير العدل لتصدر التشكيلات ولكن ضمن معايير ووفق معايير لا يفهمها أحد وإذا كان التطرق للحديث عن القضاء صار من التابوهات فليسمح لنا هنا ببعض الأسئلة المشروعة ما الذي جرى حتى حلت الإشكاليات الكبرى بين ليلى وضحاها وما صحة ما تم التداول به حول إرضاء مدعي عام التمييز بمنصب مهم قضائيا لزوجته كمساعد لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فيما أيضا الحديث عن تسوية جرت معه لتعيين أحد أصدقائه المقربين في منصب قضائي بارز علما أنه وكما يسرب ثمة ملفات لدى التفتيش القضائي بحق هالصديق في كل الأحوال نلاحظ أن أي شيء لم يتغير في تركيبة المحصصات والوسطات والسمسرات في البلاد وأن معادلة مرق لتمرق لك لا تزال سارية المفعول وتعمل في كل الاتجاهات والحقول والقطاعات تضيف إلهام سعيد فريحة والأسوأ على صعيد السمعة ما صدر بشأن جريمة مرفأ بيروت حيث سحبت أسماء بضغوطات معينة وأضيفت أسماء وكل ذلك خدمة للسياسة وأربابها فضاعة الحقيقة كما كتبنا سابقا تحت عنوان هل تضيع العدالة من جديد أو هو مهيئ لها أن تضيع في سراديب تصفية الحسابات المتداخلة مع الأحقاد مع الأجندات السياسية. فمرحبا بالعدالة الغائبة والمنقوصة تحت عنوان سمعة القضاء. لا تزال سارية المفعول بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان أعصاب اللبناني مع الزحمة. اسمعوا يا لبنانيين اللي كل يوم تهتري أعصابنا ببيروت الكبرى وبيروت الإدارية وكل المناطق نتيجة الزحمة. اللبناني بيطلع من البيت قبل الموعد بساعة بيلاقي حاله عالق بالزحمة بعد أول إشارة، بيقول أكيد اليوم رح أتأخر، والسيارة اللي قدامه ماشي على مهلة كأنها في نزهة. بيحاول يغير المسرب بيلاقي كل السيارات بعدها بنفس المسرب، الراديو شغال أكيد عم يسمع جبل لبنان بس أعصابه أعلى من صوت الراديو. وبعدين بيجي واحد وبيقف بالنص وبيشغل الفلاشر، واللبناني بيقول شو عم تعمل، وبيرجع يتنهد ويفتح خرائط جوجل. بالنهاية بيوصل متأخر وبيقول الطريق هو السبب. أعصاب اللبناني مع الزحمة الحلقة 2 صيدوا اليوم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 جوزيف كتب لنا يسعد صباحك سيس جوني، دايما بسمعك بصمت متألق وبتقول الحقيقة مثل ما هي. يعطيك العافية ويعطيهم العافية كل أسرة جبل لبنان. جوزيف فياض بونجور يا جوزيف، الله يباركك. جان من السويد يسعد لي صباحك مجددا. آخر رسالة اليوم من حسان.
5: صباح الخير أستاذ جوني، يسعد صباحك يا رب. أستاذ جوني، الشعب اللبناني يعني تعب، وعم بيحكي أنه اليومين في تحركات وفي اعتصامات. طيب أنا بدي أفهم شغلي، أنه أنتوا عم تعتصموا على دولة تعبانة، دولة اجت على ركام على وسخ ناس، اجوا وسخوا هالبلد وخربوا هالبلد. لا يعني واقفة بالنص، هي حزب الله والميليشيات من مال وما قادرة تعمل فتنة داخلية، وسلاح ما عم يجيها دعم مادي، ما عم يجيها دعم من برا ليسلم سلاحه الحزب. يعني عم تشتغل باللحم الحي. الحزب بيقوس على الدولة، وتعوا عملوا هني بيدمروا، وتعوا طعمونا وشربونا وعمولنا مقاوي وحطونا بمحلات وعمرونا بيوتنا. طب يا أخي أنتوا دمرتوا هالبلد، فوتوا هالبلد بالحيطان، قتلتوا هالشعب هذا، عم تتمسحوا بالدولة، بتزن الليجان وبينزلوا الناس بدون يعتصموا كمان ضد الدولة. لك يا عم الدولة شو قادرة تعمل إذا ما الشعب وقف حدها؟ الشعب بده يوقف حد الدولة لتقدر توقف على إجرائها.
3: نعم يسعد لي صباحك حسن. الشعب بده يوقف حد الدولة، بس هلأ في قسم من الشعب عم يدمر الدولة ومش معترف فيها. يا قولوا الله يا لبنانية. بنهاية فترتنا لليوم لفتني ما كتبه نقيب الصحافة اللبنانية الأستاذ عوني الكعكي بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق. كتب عوني الكعكي: جوزيف عون من أهم الرؤساء في تاريخ لبنان. منذ اليوم الأول لتسلمه قيادة الجيش وحتى يومنا هذا، أي بعد أن تولى رئاسة الجمهورية وحتى تاريخه، لم يخطئ فخامته ولو خطأ واحدا. بالنسبة إليه فإن إسرائيل عدوة لبنان ولا يعترف ولا يقبل بأي احتلال ولو لحبة واحدة من تراب الوطن. قد نختلف معه في كثير من القضايا، ولكن بالنسبة للعدو الإسرائيلي فالخلاف ليس موجودا بل هو متفق عليه تماما. إلى آخر المقال. جوزيف عون من أهم الرؤساء في تاريخ لبنان بقلم عوني الكعكي. فيكم تشتروا صحيفة الشرق تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن كل الملفات اللي حملناها اليوم وحكينا عن 100 شركة مشهورة جدا، بس بدنا نزيع أساميهم رح يصير في فضيحة لألون. 17,000 متر مربع بالقرب من المدينة الرياضية، هن تابعين لحرم المدينة الرياضية، مبني هون قريت عليهم. وينك يا المدير المسؤول عن مدينة كميل شمعون الرياضية؟ الله يرحمك يا كميل شمعون، عظامه عم تهتز بأبرة. اشترى هالأرض هيدي وسلمها للدولة اللبنانية، وهلأ مصادرة للأسف، ورح نتابع أكيد موضوع هالمصادرة. إضافة لأخبار تانية، خيكن جون الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. تواصلوا معي 70-220-888. زوروا صفحة نحن عيونك لبنان، وداونلود أيضا كمان جبل لبنان أبليكيشن لحتى تتابعوا كل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تصبحون على وطن، وإلى اللقاء بكرة الساعة 7.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: بيبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2:00.

0: حظك على الهواء.
1: تشهد الخريطة الفلكية ليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 تحولاً لطيفاً وهادئاً، حيث ينتقل القمر إلى برج الحوت المائي، ما يعزز الحدس والتعاطف والرغبة في الاسترخاء. بالتزامن مع ذلك تستقر الشمس وعطارد في برج الميزان الدبلوماسي لتسليط الضوء على التوازن والعلاقات المتناغمة، بينما تستمر الزهرة في العقرب بمنحنا عمقاً عاطفياً ورؤية ثاقبة. إليكم تحليل حركة الكواكب لكل برج.
2: الحمل، وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يحثك على التمهل، بينما يدعوك دخول القمر إلى الحوت اليوم للراحة والابتعاد عن الضغوطات ومراجعة خططك في هدوء قبل البدء بمساع جديدة. الثور، الانسجام المائي بين قمر الحوت والزهرة في العقرب يمنحك طاقة اجتماعية دافئة. يوم ممتاز للتواصل مع الأصدقاء، تعزيز روابطك العاطفية وتلقي الدعم من محيطك. الجوزاء، يوجه القمر في قمة خريطتك الفلكية الحوت انتباهك نحو عملك وسمعتك المهنية. استغل وجود الشمس وعطارد في الميزان لتسويق أفكارك بدبلوماسية وتقديم أداء مميز. السرطان، المريخ في برجك يمدك بالحماس والقوة، والانسجام المائي الرائع مع قمر الحوت يفتح أمامك أبواب التوسع، السفر، التخطيط الأكاديمي وتجديد رؤيتك المستقبلية بثقة. الأسد، المشتري في برجك يمنحك التفاؤل والجاذبية، بينما يوجهك قمر الحوت اليوم للتركيز على تنظيم المعاملات المالية المشتركة وحسم الشؤون العاطفية والمهنية المعلقة. العذراء، يتواجد القمر في البرج المواجه لك الحوت، مما يضع الشراكات والعلاقات تحت المجهر. كن مرناً ودبلوماسياً في تعاملاتك للوصول إلى حلول ترضي الجميع. الميزان، انضمام الشمس إلى كوكب عطارد في برجك يعزز حضورك وذكائك الاجتماعي، بينما يطلب منك قمر الحوت تنظيم جدول عملك اليومي، العناية بصحتك وتجنب الإرهاق. العقرب، حركة القمر في الحوت المائي المنسجم معك بالقرب من الزهرة في برجك تمنحك طاقة إبداعية عالية وسحراً لا يقاوم. يوم استثنائي للرومانسية، التألق والتعبير عن ذاتك. القوس، يوجهك قمر الحوت اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل، فرصة مناسبة لإحداث تغييرات مريحة في بيتك الداخلي وتوفير أوقات دافئة مع الأحبة. الجدي، يمنحك قمر الحوت اليوم طاقة كلامية وسرعة بديهة، مما يسهل عليك المحادثات والتنقلات القصيرة، وقت ممتاز لتوقيع الاتفاقيات وتبادل الأفكار بوضوح. الدلو، ينقل القمر تركيزك اليوم نحو ميزانيتك ومواردك الشخصية. استغل وجود بلوتو في برجك لإدارة مصاريفك بعقلانية وترتيب خططك المالية بثبات. الحوت، وصول القمر إلى برجك اليوم يجدد طاقتك ويمنحك حضوراً لطيفاً، حدساً عالياً وجاذبية لافتة. وقت مثالي لبدء صفحة جديدة والاهتمام برغباتك الشخصية بثقة.
0: حظك على الهواء.

0: من جبل لبنان لجنوب لبنان، يا رايح على جنوب، مشوار بأغاني غنت أرضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه.
1: غالي والله يا جنوب يا جنوبي.
0: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
1: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

بسعين وانا السبع. واو يا كرت هناك جدي ستين نلبستو، يا كرت هناك ستين نلبستو.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بل

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2:00.

0: نضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: التقى رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك قبل أن يعقد لقاءين مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي. وأكد سلام أهمية استمرار الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل ومنع أي فراغ أمني.
2: تتجه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى مزيد من التأجيل بانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية في ظل جمود يطال أيضاً مؤتمر دعم الجيش. وأكدت مصادر دبلوماسية أن الملفات العالقة في الجنوب ما زالت تنتظر توافقاً سياسياً وأمنياً يحدد مسار المرحلة المقبلة.
1: وفي الشق الأمني كشفت معطيات عن تفاصيل جريمة مقتل صلاح الهاني في الأشرفية، وأشارت المعلومات إلى تعرضه لعملية رصد مسبقة تلتها عملية اقتحام بدافع السرقة. التحقيقات مستمرة لتعقب مشتبه بهم بعد فرار أحدهم، فيما أثارت القضية مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية ومعالجة ملف الإقامات غير الشرعية.
2: وأوقف الجيش في بعلبك مواطنين مطلوبين بتهم تأليف عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة وانتحال صفة أمنية، وضبط بحوزتهما مسدساً حربياً. كما دهم معملاً لتصنيع المخدرات في بلدة الكنيسة وصادر مواد ومعدات مستخدمة في التصنيع، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص.
1: خصصت المفوضية الأوروبية 505 ملايين يورو لدعم لبنان خلال عامي 2026 و2027 ضمن حزمة المليار يورو المعلنة سابقاً، وتشمل المساعدات دعم الإصلاحات والتعافي الاقتصادي والأمن وإدارة الحدود، إلى جانب التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.
3: تتجه المؤسسة العامة للإسكان إلى إعادة إطلاق القروض السكنية مطلع عام 2027 عبر تمويل مرتقب في الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تفعيل نظام الإيجار التملكي. وتؤكد المؤسسة أن الخطة الجديدة تهدف إلى توسيع خيارات السكن وتحريك القطاع العقاري ودعم الشباب الراغبين في امتلاك منازلهم.
1: قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجميد الحسابات والأصول ورفع السرية المصرفية عن 11 شخصاً وشركتين، من بينهم الحاكم السابق رياض سلامة وشقيقه رجا ومريان الحويك، في إطار تحقيقات مالية وقضائية مرتبطة بمرحلة الحاكمية السابقة. وتأتي الخطوة ضمن مسار يهدف إلى ملاحقة المخالفات واسترداد الأموال المشبوهة دعماً لحقوق المودعين.
2: وإقليمياً، أعلنت إسرائيل مقتل مسؤول الملف المالي في حركة حماس محمد أبو علوان في غارة استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن أبو علوان تولى إدارة تمويل أنشطة الحركة وأنه أشرف خلال فترة الحرب على تحويل أموال خصصت لدعم عملياتها، مضيفاً أنه لعب دوراً في إعادة بناء قدراتها والحفاظ على استمرارية نشاطها.
1: وأعادت الولايات المتحدة إلى سوريا 36 قطعة أثرية مسروقة، من بينها منحوتة حجرية نادرة من مدينة تدمر الأثرية كانت قد هربت خلال فترة سيطرة تنظيم داعش. وتؤكد واشنطن ودمشق أن الخطوة تعكس تعاوناً لحماية التراث الثقافي واستعادة آثار تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار.
2: وفي الولايات المتحدة أيضاً، ألغى قاض أمريكي قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع وسائل إعلام أمريكية من دخول البيت الأبيض.
1: ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا، وشعر بها سكان محافظتي حلب وإدلب في سوريا. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهزة.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز ما معي شوي هون
5: تع بوري تع بوري تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سالو سيت انكور مو
3: لي نوي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيستي با دي موا بور كي جيكزيستي
3: جو داسان ستوري Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون ذا رايت باث أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيفها الحلقة نايب غياس يزبك

0: تن
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: قريبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
0: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
0: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبل لبنان لجنوب لبنان،
2: يا رايح على جنوب،
1: مشوار بأغاني غنت أرضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه.
2: غالي والله يا جنوب، يا جنوبي.
1: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
2: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: العين. إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2:00

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: التقى رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك قبل أن يعقد لقاءين مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي. وأكد سلام أهمية استمرار الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل ومنع أي فراغ أمني.
2: تتجه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى مزيد من التأجيل بانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية في ظل جمود يطال أيضاً مؤتمر دعم الجيش. وأكدت مصادر دبلوماسية أن الملفات العالقة في الجنوب ما زالت تنتظر توافقاً سياسياً وأمنياً يحدد مسار المرحلة المقبلة.
1: وفي الشق الأمني كشفت معطيات عن تفاصيل جريمة مقتل صلاح الهاني في الأشرفية، وأشارت المعلومات إلى تعرضه لعملية رصد مسبقة تلتها عملية اقتحام بدافع السرقة. التحقيقات مستمرة لتعقب مشتبه بهم بعد فرار أحدهم، فيما أثارت القضية مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية ومعالجة ملف الإقامات غير الشرعية.
2: تتجه تداعيات مغادرة اليونيفيل في جنوب لبنان إلى التأثير على الاقتصاد المحلي، مع خسارة نحو 25 مليون دولار سنوياً من مشترياتها من السوق اللبنانية. كما يهدد الرحيل وظائف مئات الموظفين والمتعاقدين، إضافة إلى تراجع خدمات ومشاريع دعمتها القوة الدولية.
1: خصصت المفوضية الأوروبية 505 ملايين يورو لدعم لبنان خلال عامي 2026 و2027 ضمن حزمة المليار يورو المعلنة سابقاً، وتشمل المساعدات دعم الإصلاحات والتعافي الاقتصادي والأمن وإدارة الحدود، إلى جانب التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.
2: رفضت وزارة التربية اقتراح الترفيع الحكمي للتلامذة، معتبرة أن الانتقال الشكلي إلى الصفوف الأعلى لا يعالج الفاقد التعليمي، بل قد يزيد صعوبة معالجته لاحقاً. وشددت على اعتماد التقييم والتشخيص والاستدراك والدعم مع الحفاظ على صدقية المسار التربوي.
1: قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجميد الحسابات والأصول ورفع السرية المصرفية عن 11 شخصاً وشركتين، من بينهم الحاكم السابق رياض سلامة وشقيقه رجا ومريان الحويك، في إطار تحقيقات مالية وقضائية مرتبطة بمرحلة الحاكمية السابقة. وتأتي الخطوة ضمن مسار يهدف إلى ملاحقة المخالفات واسترداد الأموال المشبوهة دعماً لحقوق المودعين.
2: وإقليمياً، أعلنت إسرائيل مقتل مسؤول الملف المالي في حركة حماس محمد أبو علوان في غارة استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن أبو علوان تولى إدارة تمويل أنشطة الحركة، وأنه أشرف خلال فترة الحرب على تحويل أموال خصصت لدعم عملياتها، مضيفاً أنه لعب دوراً في إعادة بناء قدراتها والحفاظ على استمرارية نشاطها.
1: وأعادت الولايات المتحدة إلى سوريا 36 قطعة أثرية مسروقة، من بينها منحوتة حجرية نادرة من مدينة تدمر الأثرية كانت قد هربت خلال فترة سيطرة تنظيم داعش. وتؤكد واشنطن ودمشق أن الخطوة تعكس تعاوناً لحماية التراث الثقافي واستعادة آثار تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار.
2: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هضبة الجولاني ستبقى وفق الموقف الإسرائيلي تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، رداً على تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الجولان أرض سورية، وتمسك دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
1: ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا، وشعر بها سكان محافظتي حلب وإدلب في سوريا. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهزة.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: بيحتل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبيس اكس على جبل لبنان.

0: تحياتنا لكل مستمعينا عبر برنامج سبيس اكس عبر جبل لبنان، اذاعه جبل لبنان وتلفزيونه. لبنان اليوم امام مرحله شديده التعقيد، جنوب مفتوح على احتمالات الحرب والتفاوض، وسلاح حزب الله لا يزال في صلب الازمه الداخليه، فيما تحاول الدوله تثبيت حضورها وتنفيذ قراراتها وسط تحديات سياسية وأمنية كبيرة. وفي الداخل أسئلة كثيرة تطرح حول إداء العهد والحكومة ومستقبل المعارضة الشيعية في وقت تضغط الأزمة المعيشية على اللبنانيين وتزداد المخاوف من انفجار اجتماعي قد يخلط الأوراق. بين الجنوب وبيروت، وبين السلاح والدولة، وبين السياسة وهموم الناس، نفتح كل هذه الملفات مع ضيفنا السيد علي الأمين. أهلا وسهلا.
1: تحياتي أستاذ جورج، وشكرا للاستضافة، وتحياتي للمستمعين والمشاهدين.
0: شكرا. عندنا أربع محاور رح نحكي عنهم خلال الحلقة. محور أول هو عن الجنوب وحزب الله والمفاوضات، محور الثاني عن العهد الرئاسي والحكومة ومقرراته، المحور الرابع عن المعارضة، المحور الثالث عفواً عن المعارضة الشيعية، المحور الرابع عن الأزمة المعيشية. السؤال الأول، يعني رغم الهزائم التي مني بها حزب الله أمام إسرائيل واحتلالها بعمق أكثر من 10 كيلومترات إذا مش أكثر بالجنوب، لا يزال حزب الله يرفض تسليم سلاحه. هل القرار الإيراني مستمر في المواجهة حتى آخر عنصر من حزب الله؟
1: يعني أكيد، يعني لما بيشوف المشهد والنكبة التي تعرض لها لبنان عموماً والجنوب بشكل خاص، وحتى البيئة الشيعية على وجه الأخص، بيتساءل المرء ما هي الحكمة وما هي الغاية من استمرار هذا الوضع كما هو. يعني قد يفهم أنه أنا أحتفظ بسلاحي رغم أنه سلاح أصبح خارج القانون، ولكن هذا السلاح يوفر لي الحماية، يوفر لي قدرة الردع، يوفر لي قدرة على منع إسرائيل من التمادي في عدوانها. نحن اللي عم نشوفه هو العكس تماماً. هذا السلاح بات يسبب المزيد من الكوارث. يعني ببساطة ما عاد له فايدة، أضراره أكثر من أرباحه. ما عم نشوف نحن أن هذا السلاح عم يمنع إسرائيل من التمادي، والدليل أنه حزب الله اللي رفض ويرفض ويخون من قام بعملية التفاوض، ويعتبر أن السلاح والمقاومة العسكرية هي السبيل لإخراج الاحتلال ولمواجهة الاحتلال. اليوم بنشوفه إذا إسرائيل عطول الخط من المنصوري لحداثة لتبنين لبرعشيت لشقرة لمنطقة وادي الحجير، وصولاً لزوطرين، وصولاً لكفر تبنيت، وصولاً لكل هذا الخط اللي هو حدود الحزام الأمني، كل هذا الخط مشتعل. يعني نحن يوميا، والمنصوري هي مع الأسف يعني الأبرز بيناتهم، غارات وقصف وتدمير ممنهج ودخول. طيب
0: يعني ما في وقف اطلاق النار كأنه مش
1: طيب.
0: مش
1: إيه بس ما هو السؤال هون، إذا أنت محتفظ بسلاحك لمقاومة الاحتلال، شو تفضل قاوم الاحتلال؟ ليش مش عم تقاوم الاحتلال؟
0: لا يريد القتال ولا يريد تسليم سلاح.
1: طيب فإذا أنا عم بقول أنه السلاح إذا كان مفيداً وإله وظيفة، من بين هالوظيفة نحن عم نشوف أضراره أكثر ما عم نشوف منافعه.
0: واضح.
1: وبالتالي حزب الله اللي هو رافض المفاوضات، حضرتك شو عم تعمل هلا؟ شو عم تساوي؟ إسرائيل غير ملتزمة بوقف إطلاق النار اللي بتقول أنت أنه هو نتيجة اتفاقية أو وثيقة التفاهم الإطار بإسلام أباد. طيب إسرائيل مش ملتزمة، حضرتك ليه ملتزم؟ شو سبب التزامك؟ شو سبب مراعاتك؟
0: وهو معادلته انه طالما في احتلال انا بدي قاوم.
1: هيد نظريته. ما انا عم بحاكمه بنظريته.
0: صحيح.
1: انا ما عم طالب، حتى لا يفهم اللي عم يسمعني انه انا عم طالب حزب الله يروح يرد. لا، انا ضد انه يرد حزب الله. لانه راح يجيب كوارث اكبر.
0: بس بسياسه،
1: بس هو منطقه نظريته. انا بدي عم حاكم منطقه. هو شو عم بيقول؟ هو عم بيقول للمقاومه تفضل شرف منع اسرائيل. انا اللي عم بقول لك اياه انه هذا السلاح أصبح مصدر كوارث ما عاد مفيد. وبالتالي استمراره بهذا الشكل وموقفك بهذا الشكل هو إضعاف للموقف اللبناني الرسمي.
0: صحيح.
1: وأنت، أنا بفترض حزب الله إذا عنده حرص على يعني على بيئته، على ناسه، على الشيعة يا خيي، على الجنوب، عنده هذا يعني الحرص طيب في شيء كلمة جملة أنا صرت كذا مرة قايلها وما بيقولها هو وبتمنى يقولها. طيب شو أهم من أنه أنت سلاحك الآن يكون ثمنه انسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار وعودة النازحين؟
0: هذا انتصار يكون.
1: هذا انتصار. طيب ليش حزب الله ما بتطلع تقول أنا يا خيي رح سلم السلاح للدولة لكن بشرط أن تنسحب إسرائيل وأن تبدأ عملية الإعمار وأن يعاد الأسرى ويعود النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم، خاصة اللي عم تتجرف مناطق بكاملة؟ طيب ليه ما بيقولها؟ هذا بياخدني على سؤالك، بداية سؤالك، أن حسابات حزب الله لا علاقة لها
0: بلبنان،
1: لا علاقة لها ببيئته،
0: إنما هي
1: لا علاقة لها بجمهور
0: إيرانية،
1: لا علاقة لها بشيعة لبنان. هذه السياسي وهذا السلوك هو استجابي لأوامر إيرانية تريد من حزب الله أن يكون في هذا الموقف. ونقطع السطر. ونواف الموسوي قال من يومين في حال تعرضت إيران لضربة لن نبقى ساكتين وسنرد،
0: سننخرط في الحرب مجدداً.
1: طيب هذا اللي عم بيحط أنه قرار الحرب والسلم بهذا الموضوع هو فقط لأنه إيران انضربت مثل ما عملوا وقت الصواريخ الست الشهيرة. هذا بخليني أقول أنه هذا حزب لا علاقة له بلبنان إلا لكونه موجود على الأراضي اللبنانية.
0: نعم.
1: ولكن في خياراته وفي قراراته وفي أهدافه لا يعير أي اهتمام أو أي حرص لا على الناس ولا على لبنان ولا على الجنوب.
0: طيب أستاذ علي، هوني يعني بدي استطرد بمطرح أنه حجة حزب الله هلأ تجاه المفاوضات التي تجري في روما وفي واشنطن أحياناً أنه إسرائيل لا تستجيب للدولة اللبنانية ولا تقدم على الانسحاب ولا تنفذ الالتزامات، ويقول يعني بما معنى أن المفاوضات متعثرة. هل يمكن نعي المفاوضات ومسألة المناطق التجريبية التي بدت خجولة في تطبيقها، وما سبب هذا التعثر؟
1: يعني خليني أقول بداية لازم يعني أكيد المستمع والمشاهد بيعرف وممكن بيعرف أكثر منا، هي أنه المفاوضات ليست حلاً سحرياً أو أنه هي المن والسلوى وأنه بس نبلش المفاوضات رح تنحل الأمور. هي معركة بكل معنى الكلمة، معركة سياسية دبلوماسية اختارها لبنان ورئيس الجمهورية ذهب إلى هذا الخيار انطلاقاً من أنه تجربة حزب الله العسكري اللي طالما كان عم بيعطي دروس بأن هي مثال وهي النموذج سببت الكوارث، ولم يعد قادر الجانب العسكري اللي مثله حزب الله قادر يمنع التوحش الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال، وبالتالي هي كانت الخيار الأقل سوءاً. ما كنا بنتمنى كلبنانيين ولا رئيس الجمهورية بيتمنى أنه يطلب التفاوض الإسرائيلي يرفضوا أول شيء إذا بتتذكر.
0: صحيح.
1: أول ما
0: رفضوا. صحيح.
1: لكن حزب الله وضع اللبنانيين والدولة اللبنانية في الزاوية. لم يعد هناك إلا خيار التفاوض.
0: نعم.
1: طيب هذا الخيار هو الأقل سوءا سميناه، الأقل كلفة مثل ما رئيس الجمهورية.
0: نعم.
1: كمان بمعنى أنه أنا رايح على معركة يجب أن أوفر لهذه المعركة شروطها.
0: الشروط.
1: أحد شروطها الأساسية وبناء على لأنه أنا كعسكر كجيش لبناني وكل اللي معن سلاحه حزب الله نحن ما فينا نوقف وجه إسرائيل عسكريا. القتال الحربي مع إسرائيل هو هزيمة لنا. السلاح لم يعد الوسيلة لمواجهة التحدي الإسرائيلي. هي نتيجة.
0: هاي نتيجة بين فشل. بين
1: نتيجة. فإذا نحن ما ببروح أنا بقاتل إسرائيل بمطرح ما هي الأقوى. أنا ما بكون هالقد بفهم وذكي وبعرف كيف لازم أختار معاركي إني بروح بقاتل إسرائيل بأقوى نقطة لإلها. نقطة قوتها اللي هي السلاح. أنا بروح على التفاوض. معركة التفاوض أكيد. وأكيد في 100 انتقاد ممكن ننتقده هلا على الدولة اللبنانية.
0: منا المناطق التجريبية.
1: منا يعني منا. لكن أيضا ما خلينا ما نغطي بقولوا السماوات بالأبوات. خلينا نكون واقعيين. مسألة المناطق التجريبية إسرائيل ما بدها تنفذها. ما بدها تنفذها.
0: ما عندها رغبة.
1: لكن بالمقابل حزب الله ما بده إياها.
0: يعني كمان يعني
1: يعني إسرائيل مش هالقد كتير مهتمة بأنها تنسحب. لا بالعكس عم بتعزز وجودها. إسرائيل بتقلن نحن رهاننا كلبنانيين وكدولة لبنانية على الضغط الأمريكي. لنكون واقعيين لأنه ما في طرف بيقدر يضغط على
0: إلا الولايات المتحدة.
1: والرئيس بري قال أخيرا أنه ما في حدا إلا أمريكا بيقدر يضغط على طيب نحن رحنا بهذا الاتجاه. لكن عمليا الرسائل الأمريكية اللي عم تيجي على لبنان شو عم بتقول؟ مطلوب. وقال السفير الأمريكي لما طلع من عند المفتي إذا بتتذكر مفتي الجمهورية لما قال أنه صحيح أن إسرائيل عم تعمل بس أنتوا حضرتكم شو عم تعمل؟ يعني أنه عم تعتدي عم بتأنبوا إسرائيل. لكن أنتوا شو عملتوا بالنسبة لموضوع
0: التزاماتكم
1: بالنسبة له؟ طيب نحن بناخد ذريعة أنه إسرائيل كذا والجيش يتباطأ والسلطة السياسية لا تأخذ قرارات حاسمة تجعلنا بهالوضعية اللي بتتيح لإسرائيل تطلع تقارير وتقول أن الطرف الآخر ما زال السلاح موجود يعني ما زال يتحرك.
0: يعني حزب يعطيها الذرائع
1: بيعطيها حزب الله وله مصلحة حزب الله. لأنه حزب الله خلينا نعرف حزب الله بطبيعته لا يمكن أن ينتقل لأن يتحول حزبا سياسيا. الأكسجين تبعه هو الحرب والفوضى. هذا الأكسجين تبعه الغيل وهذا الأكسجين بينتهي حزب الله وبيفقد وظيفته لأنه بيفقد وظيفته.
0: واضح. أستاذ علي هل تعتقد أن الحرب بين إسرائيل والحزب أو المواجهات هي تسير على إيقاع الانتخابات الإسرائيلية والمواجهات هذه من جهة والمواجهات الأقليمية في مضيق هرمز وباب المندب من جهة أخرى؟
1: خلينا نقول بداية إسرائيل احتلت مناطق واسعة بجنوب لبنان وكانت قايلة بدها تعمل هذا الخط وعملتوا هذا الخط الأمني هالمنطقة الأمنية وبين فترة وفترة بزتولنا هالمنطقة الرمادية يعني أنه نحن بدنا ننسحب وقالوا الإسرائيليين وزير الدفاع أكثر من مرة أنه لا انسحاب قبل نهاية سلاح حزب الله لكن أنا قناعتي الشخصية أن إسرائيل مش مهتمة بإنهاء سلاح حزب الله بمعنى اللي نحن بنفهمه كدولة لبنانية كمجتمع لبناني يعني الإسرائيليين مش معنيين أنه سلاح حزب الله شمال الليطاني ينتهي
0: مش مصلحة لبنان
1: نحن لما بنقول حصرية السلاح لأنه بنعتبر شرط قيام الدولة هو حصرية السلاح لا قيامة للدولة إذا لم تكن هي صاحبة القرار الحرب والسلم إذا لم تكن هي صاحبة الهيبة والتي تشكل المرجعية الأخيرة للمجتمع اللبناني وهي الأقوى وهي فوق الجميع هذه شروط الدولة الشروط الطبيعية بأي دولة بالعالم طيب فإذا نحن هذا مصلحتنا وهذا هدفنا كلبنانيين وغالبية المجتمع اللبناني يسعى لتحقيق هذا الهدف الإسرائيلي شو هدفه؟ الأمان على منطقته ونحن إذا منطلع اليوم راقبه بتشوف إنه شمال إسرائيل عاد إلى حياته الطبيعية الاقتصاد تنشط الزراعة تنشطت المدارس فتحت مش بس هيك السياحة عادت المصانع عادت تشتغل بشكل طبيعي وما في طلقة رصاصة على هالمنطقة أكتر شيء بيزعجون شو بيزعجون هونيك؟ أصوات لذلك كل مرة بتقرأ بيان للجيش الإسرائيلي ينبه المقيمين في الشمال لأنكم رح تسمعوا شوية أصوات قذائف وأصوات تفجيرات فبننبهكم يعني ما تخافوا هذه أصوات عم بتصير بمناطق بلبنان فانتبهوا أكثر شيء بيزعجون هي الصوت هلا فإذا إسرائيل حققت اللي بدها إياه لهالمنطقة مش بس زائد أن إسرائيل مستفيدة من عنوان سلاح حزب الله مطلقة اليد بالتحرك بلبنان، واللي عم نشوفه اليوم
0: دولياً وأمريكياً
1: عم بتدمر ضياء، عم تضرب بتفوت على مناطق خارج الحزام الأمني وبترجع بتضرب يعني عم تعمل اللي بدها إياه مستفيدة من ذريعة السلاح. فبالتالي أنا تقديري هذا التركيبة بإسرائيل اليوم، هالجهة الحاكمة بإسرائيل لبنان ليست مهتمة ولا يعنيها بصير دولة بلبنان أو ما بصير دولة، هي تريد أن تحقق، هني عم بيقولوها نحن بدنا نفرض الأمن، نحن بدنا نفرض شروطنا.
0: وزير الدفاع دائما يردد أن لن ننسحب من المنطقة الأمنية قبل لا في لبنان ولا في سوريا.
1: في سوريا
0: نعم،
1: وبلبنان بيزيد قبل نزع سلاح حزب الله، وبقلبه شو عم بيقول يا ريت ما بينزع،
0: نعم
1: ما بينزع سلاح حزب الله، ما مش مهتم.
0: هلأ لح هيك نستقبل سؤال من كمان الناشطين عبر إكس، فمنتقل صديقنا جريس أسيس إذا ممكن. طيب نكفي شوية بنرجع بنتلقى سؤال. إلى أي مدى يعني إسرائيل مثل ما ذكرت حضرتك أنه منا جدي، هو كمان بيحكي حزب الله أنه فعلا إسرائيل منا جدية بالنسبة للانسحاب من جنوب لبنان، يعني هل نحن هنا أمام نظرية البيضة والدجاجة؟ علقنا في هذه المعادلة في هذه المشكلة؟ شو يعني بيضة ودجاجة؟ يعني مين بينسحب قبل؟ مين بيسلم سلاحه قبل؟ واثنينتهم لا هيدا بده يسلم سلاحه ولا الآخر بده ينسحب.
1: أي خلينا نقول في معضلة أساسية معنية فيها الدولة اللبنانية وبشروطنا اللبنانية، مش عم نقول عم نستجيب للشروط الإسرائيلية، في شروط لبنانية لابد من تحققها وتوفرها وفرضها بشكل أو بآخر، هو استعادة هيبة الدولة وسلطة الدولة. خلينا كمان ما يعني هيك نغمض عيوننا أو يعني نغطي بأصبعنا وجهنا، كل المسار اللي صار خلال العشر سنين الماضيين من وقت تشكيل اللجنة الخماسية ومن بعد كل الرسائل الدولية اللي عم تيجي على لبنان ومن وقت التجديد لليونيفل اللي كان يصير بين سنة وسنة، كان في فكرة أساسية تتكرر من المجتمع الدولي والمجتمع العربي، وأيضا هي بالعمق مطلب لبناني، استعادة الدولة لقرارها ولسيادتها ولسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
0: واضح،
1: هذا هي النقطة الأساسية. فبالتالي الدولة اللبنانية مطالبة، والسلطة عم بحكي كرئيس الجمهورية كهذه الحكومة معنية أن تفرض قوتها على الأرض، وهون دغري بيجي بيقول لك
0: جواب أهلية وسم الأهلي
1: جاي لك بيجاوبني حرب. شو الكذبة الكبيرة؟ أول شيء أنا ضد هالفكرة أنه بيصير حرب أهلية، في حدا خارج عن القانون، وأغلبية اللبنانيين مش عم بتواجه طائفة، مش عم بتواجه دين، عم بتواجه جهة خارجة عن القانون، وأغلبية اللبنانيين يريدون للدولة أن تكون صاحبة القرار. بس اترك لي هاي على جنب، اترك لي إياها أنا هذا بالمبدأ،
0: بس نستقبل السؤال بس إذا بتكفي فكرتك.
1: بدي أقول أنه في شيء أبسط من هيك بكتير. أنا لما بقول هيبة الدولة يا خي، في شيء أنا وياك عم نعاني وكل واحد اللي عم بيسمعنا عم بيعاني منه، المولدات الكهرباء. شو بتحتاج مولدات الكهرباء؟ شو بتحتاج؟
0: شو بتحتاج شهر؟ شو
1: بتحتاج قرار تنفيذ تنفيذ انه انا بطلع كل شهر تسعيري كوزارة الطاقة لتسعيرة الكهرباء، شوف مين عم بيلتزم فيها.
0: صحيح،
1: مين عم بيلتزم فيها؟ طيب ليه ما بيلتزموا؟ لأنه محميين من أحزاب، ومن أحزاب بتعتبر حالة أقوى من الدولة. بيروت مدينة منزوعة السلاح،
0: ليش ما تطبق؟
1: شو اللي بيمنع أنه أنت تعيد بيروت رونقها على مستوى أنه فعلاً السلطة والدولة والأجهزة الأمنية الرسمية هي صاحبة القرار، مش مافيا ماسكي هون وحزب لاقط هذا الشارع وحزب تاني لاقط هونيكي وسلاح هون وسلاح. جريمة قتل صارت ببرج أبو حيدر، شو مبرر هالجريمة وهذا السلاح اللي صار على الأرض؟ شو عملت الدولة في مواجهة
0: هذا؟ بيعزز أنه لازم تكون فعلاً بيروت منزوعة السلاح.
1: فإذاً لذلك أنا أتهم هذه السلطة هذه الدولة بأنها ليست على قدر المسؤولية ولم تقم بواجباتها، وأتوقع وإذا مكفيين هيك رح يبلشوا يصحصحوا لكم الميليشيات الصغيرة، رح تصحصحوا
0: هتستقوي عليها
1: قبل حزب الله.
0: طيب متوقف مع بريك ومنعود.
2: سبيس اكس على جبل لبنان.
3: تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: تفاح
1: تل أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعمونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح
0: تل ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان سبيس اكس على جبل لبنان
3: منتابع حوارنا مع الأستاذ علي الأمين ونتلقى اتصال من صديقنا جريس أسيس إذا معنا على الهواء تفضل جريس
4: عم تسمعوني؟ عم تسمعوني منيح؟
3: صوتك بعيد شوي
5: ايه سامع
4: هلا كيف؟ هلا عم نسمع سعد مساء
3: صوت بعيد صوت بعيد عم تسمعوا استاذ علي؟ ايه لكن تفضل تفضل
5: تفضل. ايه عم نسمعك عم نسمعك
4: اوكي اوكي شو الحال انا نهاركم مبارك استاذ علي استاذ جورج
5: يا هلا
3: اهلا فيك
4: جميع الحضور هون عم نسمع اليوم بالدوله العميقه يلي تمثل ما تمثل من اجهزه امنيه ولكن السؤال الاهم شو هي المكتسبات يلي بدها تاخذها بالمماطله يلي عم بتماطل فيها الدوله العميقه جراء عدم تنفيذ قرارات دولية والدستورية وحتى قرارات الحكومة مؤخرا وألف شكر يعني أنا بدي أشوف يعني ما عم نقدر نستوعب شو الفكرة بالمماطلة اللي عم بتقوم فيها الدولة العميقة لعدم التنفيذ لسحب السلاح لكتير الأمور يلي مثل ما قلت حضرتك قبل شوي كما كنت عم بستمع لحضرتك بهالإطار
3: شكرا شكراً شكراً جريس
5: تفضل إيه لما بنقول يعني الدولة العميقة حسب فهمي أنا هي إذا بدك السلطة الفعلية والحقيقية اللي مسيطرة على مفاصل الإدارة العامة مفاصل الأمن مفاصل العسكر وهي التي يعني هذه التركيبة هذا السيستم اللي هو منه ظاهر بالعلن ولكن في العمق هو يمسك بالمفاصل وهو اللي بيتحكم بالقرارات وبالتالي هذه السلطة اللي هي أنا رأيي موجودة وتتراكم بنفوذها منذ إذا بدك من بعد اتفاق الطائف واستمرت وأخذت أشكال لكن موجودة يعني هني طبقة موجودة حاكمة ومسيطرة على المفاصل وقد يكونوا خصوم أحياناً

0: يعني الدولة الفعلية والحقيقية تفرض هذه المعادلة، وبالتالي هني عم بيدافعوا عنا بشكل عنيف وما بيقبلوا انها تتغير. فمصلحتهم انه يحافظوا، فتش كيف المحاصصة عم بتصير بالبلد، بتعرف من هي الدولة العميقة، فتش من هي القوى اللي مستفيدة من الوضع القائم، هي الدولة العميقة. فالدولة العميقة في لها شبكة كبيرة متمنعة، وهي مش مثل ما قلت لك احيانا بيكونوا عنده وجهات نظر بالسياسي متعارضة تماما، لكن بيتقاطعوا على المصالح وعلى تقاسم الحصص. نحن عم نواجه هذه المنظومة اللي هي ما زالت منظومة قوية متعنتة تقاوم أي عملية إصلاحية جدية، وتقاوم أي مشروع جدي لقيام دولة القانون، وتقاوم أي مشروع لقيام قضاء نزيه وعادل. فأنت عم بتواجه شبكة كبيرة من المصالح، أصحاب المولدات أنا برأيي كمان هو تعبير عن الدولة العميقة.
1: نعم أستاذ علي، هذا سؤال أستاذ جريس بيقودني للمحور الثاني يلي هو عن العهد الرئاسي والحكومة ومقرراته. هل برأيك نجح حزب الله في إفشال العهد الرئاسي حتى اليوم؟
2: هو أنا بقول يعني ما نعطي الفضل لحزب الله بالإفشال،
1: لأنه يعني هو العهد بحد ذاته أوقات من خلال الحكومة ومن خلال
2: أنا رأيي حزب الله في أضعف أيامه وفي أضعف أحواله، وحزب الله لا قادر لا يخوض معركة داخلية ولا يخوض معركة مع إسرائيل. حزب الله بيعلي الصوت، بيعمل بروباغندا، بفلت أبواقه على السوشيال ميديا، بيهددوا بيوعدوا بيرادوا، لكن وقت الجد بيهرب من علي الطاهر، وقت الجد بينسحبوا من مجلس النواب وما بيسحبوا الثقة من الحكومة، ووقت الجد إذا في تحدي قدام الجيش اللبناني رح تشوفهم منكفئين وما رح يتجرأوا يطلقوا رصاصة على الجيش اللبناني. بهالمعنى أنا بدي أقول من حمل حزب الله، يعني ليست الأزمة في أن حزب الله قوي ويهدد بقدر ما أن الحكومة
1: لديها فوبيا من حزب الله،
2: فوبيا وهي يعني تستسيغ ضعفها، تستسيغ ضعفها، بتحب تكون ضعيفة، بتقلك ما بدي، شو بدي هلا خلوا شو بدي أنا هلا
1: فوق التطورات الإقليمية، شو
2: مش بس شوف وما زال إسرائيل عم بتشيلون خليها تكفي تشيلون. بس هي أخطر فكرة إذا طبعًا كانت حقيقية طبعًا. أنت يا دولة لبنانية أنت بدك تخففي عن الناس، أنت بدك تمنع العدوان الإسرائيلي، أنت ما بدك تكوني شاهدي على الجرائم الإسرائيلية أو تبدين وكأنك تحت حجة أنه يا قيمة ما سمعوا الكلمة شو بعملون خلي إسرائيل تخلص منه. هذا مش تفكير رجال دولة، مش تفكير رجال دولة. فهذا المنطق والاستسهال وأنه نحن ما بدنا نواجه، هذا برأيي الإشكالية هون.
1: طيب بعد عامين من العهد الرئاسي أين نجح الرئيس هون وأين فشل؟
2: أكيد هلأ نحن لا نقلل، يعني ما ننسى أنه الرئيس العون رئيس جوزيف عون استقبل من اللبنانيين بترحيب واسع، والخطاب القسم كان من أهم يمكن ما يمكن أن يقال في قراءته للأزمات بالبلد وكيفية معالجتها وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وهذا عمل صدى كبير مهم، وكلنا ونحن من اللي استبشرنا خيرا ولازلنا نستبشر خيرا بهذا العهد. وأيضا الحكومة، تشكيل الحكومة على رغم بعض الهينات فيها، إلا أنه هذه الحكومة اتخذت جملة قرارات كمان زقفنا لها صحيح، واعتبرنا أنها في صحيح اتجاه. وهذه العهد والحكومة رئيسي الجمهورية والحكومة لنكن صريحين، وأنا مقتنع تماما أنه هذان الرجلان هما نظيفان، ما تورطوا بفساد كما ألفنا في عهود سابقة، ما عندهم شبهة أنه هو فاتوا بصفقات أو فاتوا، لكن في عنا أسئلة لإلهم ودفاعا عن مشروعهم ودفاعا عنهم هن، أنه هذا السلوك في التعامل مع التحديات اللي عم نواجهها، وذكرنا قصة بيروت منزوعة السلاح، قصة المولدات صحيح. قصة دولة القانون وإشعار الناس، وبزيد عليها قصة أن رئيس الجمهورية عندما بيروح بزيارة كتير مهمة
1: إلى الولايات المتحدة،
2: إلى واشنطن، مش إلى واشنطن، إلى النبطية.

0: للنبطية،
1: واللي هي أهم من واشنطن. أنا بتقديري أهم من واشنطن زيارته للنبطية، واللي عطت دفع معنوي للناس وأشعرت الناس بأنه
0: الدولة موجودة،
1: أنه الدولة جاي، الدولة جاي، وهي رئيس الجمهورية جاي. ما هي الخطوات التالية اللي عملتوها؟ شو المعيار عندي أنا لدخول الدولة والدولة جاي والدولة حاضرة؟ لما بيشعر المواطن العادي اللي قاعد على الشارع، اللي مبسط على الشارع، أن السلطة الفعلية، هو أكتر ناس بيعرفوا وين السلطة، أن السلطة الفعلية عند مسؤول الحزب ولا عند ضابط الجيش؟ لما بيضل يشوف أن السلطة عند عند مسؤول الحزب، فإذا ما في دولة. وبالتالي من هون أنت بدك تشعر الناس يا دولة أنك أنت صاحبت القرار، أنه إذا هذه الناس بتشوف وهي بتلمسها بالشارع، بتلمسها بالحياة اليومية، هي ما بدها يعني تيجي تقول عينا، فتحنا مكتب لأمن الدولة، فتحنا مكتب لمخابرات الجيش، حضرت قوات العسكرية إلى النبطية. لا، هي بدها تدخل بنفوس الناس، والناس حتى الآن بنقولها بصراحة ما شعرت أن الدولة دخلت.
0: ما في سئة،
1: ما دخلت. مش إنه بس ما في سئة، ما في سئة بمعنى إنه ما يا خي أنا مستعد أوسأ فيك، بس تعال عندي،
0: تعال عندي موجود
1: فعليا.
0: طيب أنا هوني يعني استاذ علي الأمين، بدي أسألك شو سبب تلكؤ الجيش اللبناني في تنفيذ قرارات 5/7/2025؟ شو سبب تلكؤ في تنفيذ قرار 2/2026؟ هل الجيش اللبناني هو جزء من الدولة العميقة فعلا؟
1: أنا لا أتهم الجيش ولا أحمله أدنى مسؤولية، طالما أن القانون يعطي للسلطة السياسية أن تأخذ القرارات وتنفذها، وتطلب من الجيش اللبناني أن ينفذها.
0: هي تأخذ القرارات ولا تطلب
1: وتنفذها، وعندما لا ينفذها، إذا مثلا مين اللي مش عم ينفذ؟ قائد الجيش؟ تفضل يا حكومة شيلي قائد الجيش، ليه ما شلتي؟ فإذا أنا بتهم السلطة السياسية، الرئيس الجمهوري
0: ورئيس الحكومة
1: والحكومة هي المسؤولية. ما بحمل الجيش مسؤولية، لأنه إذا أنا بدي أقول الجيش ما بنفذ، ليش من عين قائد الجيش؟
0: صحيح.
1: والحكومة فيها تشيله وفيها تعينه، مش إنه هذا شيء، هذا قانونا فيك. طب ما أنا عم بطلب منك أمر يا خي، بأي إجراء، بأي مؤسسة إدارية، بمؤسسة خاصة، المدير طلب من الموظف أنه ينفذ شيء معين، ما نفذ وما بده ينفذ،
0: لازم يحاسبه،
1: بيحاسبه. مع السلامة، روح بيتك إذا مصر بدكش تنفذ، مع السلامة.
0: لكن عدم التنفيذ يعكس عدم
1: مسؤولية قرار، عدم فعلي. وجود قرار سياسي جدي فعلي. أما نزدت هيك إن والله طلعنا قرار بس الجيش ما نفذ، إنه هذا مش حكي منه مقبول.
0: طبعا
1: بقبلوا يمر على شهر شهرين، والله فترة زمنية تنزبط الأمور، بس أنه يصير قاعدة أن لا يتدخل الجيش. شو عم تعطي رسالة للمجتمع؟ وشو عم تعطي رسالة لحزب الله؟
0: صحيح.
1: شو عم تعطي؟ أنه حزب الله بس يعلي صوته بيلبد الجيش، يعني الجيش. أنه شو هالرسالة اللي عم تقدمها؟ وأنه بيقول لك حزب الله بيصير حرب أهلية أو كذا، بتقول له إيه لا ما بدي فوت لأنه بيصير حرب أهلية. أو كمان الأسوأ والأسوأ والأسوأ اللي قلته أنا أول شيء، انه انت ناطر ليجوا الامريكان والاسرائيليين شو بيخلصوا منها. لخي مين قال لك بعد فتره؟ مين قال اذا انت تخليت عن مسؤوليتك، شو عن مسؤولياتك في تحقيق السياده، في تنفيذ ما هو مطلوب منك من اجل دولتك؟ اذا تخليت، مين قال لك المجتمع الدولي رح بعدين رح يهتم بانه يكون عندك دوله؟
0: صحيح.
1: مين قال يعني؟ صحيح. اذا عندك هلا ظروف مساعد
0: حنخسر اللحظه السياسيه الاقليميه والدوليه،
1: بكره ماشي الحال، بيتفقوا مثل ما قلنا. اسرائيل شو بهمها؟ استقرار على حدودها، ما بدي ولا
0: عم
1: ما بدي رصاصه تطلع. بيجي بيقول حزب الله تكرم عيونك انا بامن لك اياهم.
0: طيب السؤال التالي، هل تعتقد ان حزب الله قادر ان ينقلب على الحكومه؟ ذكرت حضرتك انه هو بحاله ضعف وما بعتقد عنده جهوزية لهالشيء. طيب ماذا عن تضامن الحكومي؟
1: لأهم من حزب الله بهذا الموضوع، وما تتفاجئ، أضعف طرف بيقدر يشيل الحكومة هو حزب الله. اللي بيشيل الحكومة نبيه بري وحواريه من نجيب مئاتي إلى وليد جنبلاط إلى كل هذا السيستم اللي قلت أنا
0: المنظومة.
1: أحد من معالم إلى تركيبة المصارف اللي ممكن تكون جزء منها، هذه هي اللي بتشيل الحكومة.
0: نعم.
1: ويمكن تشيلها للحكومة.
0: نعم.
1: مش إنه بتقلي حزب الله بيستفيد، أي يمكن يستفيد حزب الله من هذا الموضوع، لكن ما نعطي حزب الله الحجم أكبر من قدراته في هذا الموضوع. ما في يشيل الحكومة ولا في يعمل مشكل، ما في، أنا مأكد لك مشكل صغير ما في يعمله حزب الله. حزب الله اليوم عاري تماما، لا صديق له، لا حبيب له، لا يا حدا طايقه.
0: نعم.
1: على المستوى اللبناني، على المستوى العربي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، هو في وضعية يرثى لها. ما يشعرنا أو يشعر البعض بأنه قوي، نحن عم نصوره قوي، نحن عم نخلق هذا البعبع اللي هو واقعيا انتهى حزب الله.
0: هي فوبيا، نوع من الفوبيا.
1: انتهى حزب الله.
0: نعم.
1: عمليا.
0: عمليا.
1: وتردد الدولة والسلطة يزيد من هذه الفوبيا.
0: صحيح.
1: كما سميتها.
0: صحيح.
1: هذا التردد هو عم يخلق. أما أنه يصير هي فكرة حرب أهلية، يا أخي ما أنا بقول لك بالجنوب يا أخي، الناس ملعون نفسها، الناس بدها سلام، بدها هدوء، بدها استقرار. ما عارف اللي بيته مدمر، ضيع، انشالت من جذوره.
0: نعم.
1: ما في هلا يا أخي، في طيب خي، في ناس كان معها شوية مصاري بهالسنة سنتين صرفتهم.
0: طيب.
1: وين بدها تروح؟ عيلة تشتتت بكل الأماكن، ما مش معروف هذا وين وهذا وين.
0: كارثية.
1: طيب هو بده يروح يعملوا حرب أهلية؟
0: نعم.
1: هو بده يقاتلوا؟ هو بدهم مدخل لا شوي يقدروا ياخذوا نفس.
0: صحيح.
1: ليقدروا يعيشوا، ليقدروا يرجعوا عندهم فرصة إعادة أعمار. والباب المفتوح بهذا المجال على أنه باب مش سهل مثل ما قلنا.
0: نعم.
1: هو باب المفاوضات، هو فكرة أنه نروح مفاوضات ونستفيد من الدعم الدولي الإقليمي، من الاحتضان العربي إلى حد ما، لنخطي هذه الخطوات.
0: نعم.
1: أما الناس تمشي وراء حزب الله بعملية انتحارية، ما بدأ الناس، ما بدأ الناس. وهلأ بيزدتوا للناس أني ما بيخبروا الناس من الأشياء اللي راح ندفع لكم، راح وهلأ المصاري اللي بيدفعوها لمين بيدفعوها؟ للحواريين، للحواليين. أما أغلبية المتضررين ما عم بيصلون شيء،
0: ما عم بيصلون شيء، دمرت بيوتهم خسروها،
1: دمرت بيوتهم وتهجروا وما عارفين وين بدهم يقعدوا.
0: كيف علي كمان هلأ ننتقل لسؤال من الزميل نبيل المملوك، إذا بكون معنا بيسأل سؤاله. تفضل أستاذ نبيل. أستاذ نبيل معنا؟ طيب بنكفي بهيك أسئلتنا بعد. السؤال، ماذا عن التضامن الحكومي؟ هل هو موجود أو ممنوع؟ ممنوع تغيير حكومي، ممنوع إسقاطه في خط أحمر دولي يمكن أمريكي برأيك؟
1: لا، لحد الآن الحكومة تحظى إلى حد كبير بتأييد وبتغطية من أغلبية الجهات الـ يعني إذا بدك الكتل النيابية.
0: نعم.
1: لحد الآن تحظى بهذا الأمر. هلأ هذه الحكومة تحظى بنوع من التأييد أو الرعاية إلى حد ما، في يعني رهان على أن هذه السلطة، يعني نواف إسلام ورئيس الجمهورية، هو أشخاص يراهن عليهم أنه يلعبوا دور بتعزيز مشروع الدولي وما إلى ذلك. لكن كمان هذا الرهان يضعف شيئا فشيئا.
0: نعم.
1: عم يتراجع منه على نفس الزخم الذي كان عليه في أوقات سابقة.
0: صحيح.
1: أو في السابق.
0: ضعف.
1: وبالتالي إذا مستمر الوضع إلى هيك، ممكن نشهد تغيير حكومي. ما حدا يعني ما حدا جاي ويمكن تبقى الحكومي، بمعنى اللي بقصد أنه مش هالقد المجتمع الدولي، المجتمع الدولي ونقولها بصريح العبارة، الأمريكان أو الدول العربية أو غيرها. طب شو بدها من لبنان؟ هلأ أكيد في جانب عاطفي، في جانب أنه بدنا يكون في دولة ومصلحة دولية أن يكون هناك دولة لبنان. طيب في كمان مصالح خاصة. طيب الأمريكان شو بدهم؟ بدهم أنه هذا ما يكون منبع للإرهاب. ما يكون يطلع من لبنان عمليات عسكرية أو أمنية أو ما إلى ذلك تخرج.
0: صحيح.
1: طيب الإسرائيليين بدهم أنه هذا ما يكون مصدر اعتداءات عليهم أو ما إلى ذلك. دول العربية بدها هي مش مصدر لإخراج يعني لافتعال حروب أهلية بالمنطقة ويكون منطلق لعملية إرهابية بالمنطقة وتجارة المخدرات وما
0: يعني
1: إلى
0: كل واحد
1: ذلك.
0: عنده شيء،
1: كل واحد عنده شيء. طيب إذا توفروا هو وهلأ عم يتوفروا يعني في البعد اللي له علاقة بالمصالح الدولية عم ينضبط.
0: نعم نعم
1: عم ينضبط. بيبقى اللي له علاقة بمصلحتنا كلبنانيين نحن تركينه، ما رح يجي يقاتلوا، لا يقاتلوا عشان هذه الدول كيف بنعمل دولة، كيف بنعمل قانون، وكيف بنطبق قانون. هذا علينا يعني نحن بدنا لك أجر على أجر ويجوا الآخرين يضبطوا لك الدولة وعود أنت بس استمتع بهذه الدولة. أنت شو دورك يا مواطن، شو دورك يا نخبي، شو دورك يا أحزاب، وشو دورك يا كل اللي رافعين.
0: نحن بدنا نتوقف هلأ مع بريك وبنرجع أكيد لحوارنا.
2: سبيس اكس على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبل لبنان لجنوب لبنان، يا رايح على جنوب، مشوار بأغاني غنت أرضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه.
2: غالي والله يا جنوب، يا جنوبي.
1: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
2: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: ويا رايح صوب اللي طاني دخلك وصل للسلام.
1: سبيس اكس على جبل لبنان.
4: منكمل حوارنا مع الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، ومنستقبل سؤال من الزميل نبيل مملوك. عم تسمعنا أستاذ نبيل؟ هاي ما عم بيسمعنا، الظاهر ما عم بيسمعنا. طيب ندخل بالمحور الثالث مع موضوع المعارضة الشيعية. أستاذ علي، هل تعتقد أن شعبية الحزب تضاءلت لدى البيئة الشيعية بعد حربي الإسناد الأولى والثانية؟
5: واضح جداً هذا
4: طبيعي
5: الأمر وملموس يعني.
4: نعم.
5: التعبيرات عنه عديدة والناس كلها شايفة أنه في تغير، والسبب ان حزب الله اللي طالما قدم نفسه على انه يعني قادر على ان يحمي الجنوب، قادر على ان يشكل قوه ردع في وجه اسرائيل، بانه مش بس هيك، انه لا بل هو قادر على ان يحرر الجليل، وانه موضوع القدس اصبح يعني مساله وقت ليس بعيدا. كل هذه الشعارات
4: السردية
5: اللي كان عم بيقدمها تهاوت في هذه الحرب،
4: انهارت،
5: وبين أنه في جبل من الأوهام، لا بل أكثر من هيك، بين أنه القدرة العدو الإسرائيلي على اختراق بنية حزب الله الأمنية والقيادية
4: كبيرة جدا،
5: مش واضح أنه كيف حصدوا أعداد كبيرة من القادة الأساسيين والأمنيين، وعلى رأسهم أمين عام
4: بدءاً من البيجر وثم اغتيال السيد
5: كل إسرائيل. هذه طيب هذه ما إلى صدى كمان عند الناس، أنه نحن مثل واحد أنه كان عم بيشوفه مارد طلع قزم،
4: صحيح،
5: يعني بهالمعنى،
4: صحيح.
5: فبالتالي في جزء كبير من الناس اللي كانوا بيعتبروا أنه هذه القوة تشكل لهم حماية،
4: نعم،
5: ثبت أنها لا تصل، بل استجلبت كوارث كبيرة على البلد.
4: واضح.
5: وإذا كان في بعض مؤيدين مستمرين، وأكيد في جزء كبير
4: منتفعين، قد
5: هن هؤلاء اللي حتى أقول لك هؤلاء موظفين بالحزب اللي هن بيعتاشوا من وظيفتهم بالحزب،
4: نعم،
5: واللي هن مش قلال، يعني أعداد كبيرة
4: طبعاً.
5: بالتالي هو آخر شيء بيدافعوا عن يعني مصدر رزقهم أكثر ما هني بيكونوا مقتنعين بالموضوع أو مش مقتنعين بالموضوع. أنا أعتم بهذا الموضوع.
4: طيب نستقبل هلأ سؤال من الزميل نبيل مملوك. تفضل أستاذ نبيل.

0: Stess nebil معna. طيب من كافي حوارنا استاذ علي الامين، ما الذي يجعل هؤلاء يعني المواطنين من الطائفه الشيعيه الكريمه صامتين، يعني ما بيحكوا رغم النكبات التي احلت بهم؟ مش صار وقت انه ينسمع صوت يعني قدام الحزب تجاه الحزب؟ ما عم نقول يواجهوه، ما عم نقول يواجهوه، ولكن
1: لا، هذا السؤال بتهم صاحبه بانه عنده ترف. اذا كنت صاحب،
0: لانه هم
1: اذا كنت صاحب
0: بحاله كرسيه يمكن.
1: لا مش بس هيك، هؤلاء عم بيقولوا، وخلينا نقول اكثر الاصوات صلابه وقوه في مواجهه سطوه حزب الله بعز سطوته هي الاصوات الشيعيه، واللي أكثر دفعت أثمان هي البيئة الشيعية.
0: استقرب على الميكروفون شوي.
1: البيئة الشيعية. وبالتالي أنا لا أقول أنه، وأسوأ ما تعرض له هذه الأصوات وهذا المناخ الاعتراضي داخل البيئة الشيعية هو نظرة اللبنانيين أو جزء من اللبنانيين الآخرين أن موضوع حزب الله والبيئة الشيعية هو موضوع شيعي يحل داخل الطائفة الشيعية وليس موضوعا لبنانيا وطنيا من مسؤولية كل اللبنانيين. عبء حزب الله أكيد بدرجة كبيرة على الشيعة،
0: الطائفة الشيعية،
1: لكن عبئه على لبنان هو أيضا موجود وقائم وهو تحدي، وبالتالي مسؤولية مواجهة هذا المنطق اللي عند حزب الله هي مسؤولية لبنانية ليست حكرا على الشيعة. المؤسف أن القوى السياسية اللبنانية على اختلافها وتنوعها وحتى خصوم الحزب بدرجة أساسية عقدوا صفقات مع الحزب. الانتخابات النيابية كانت مشهد من مشاهد التقاطع بين هذا الحزب، وكانوا يجي يقولوا لنا بعضهم السياديين يطلع يقول لك يا خي انتو شو عاملين، ولك انا بدك اياني شيله لحزب الله، انا الشيعي، انا عم بقوم بواجبة، حضرتك شو عم تعمل؟ ليش معتبر هي قضية شيعية؟ وهذا عقل، اذا ما بدي اقول مريض بقول خبيث، يعني يا مريض يا خبيث. مسؤولية مواجهة تحدي حزب الله والنفوذ الإقليمي لإيران في لبنان هي مسؤولية وطنية
0: وطنية،
1: وبالتالي حتى الآن ما في خلاص للوضع الشيعي من سطوة حزب الله وأسره للطائفة الشيعية إلا بمشروع وطني لبناني ليس بمشروع شيعي. نحن كشيعة، وأنا كشيعي معترض على حزب الله، ولي تاريخي في هذا الموضوع وبيعرفوك أي متابع، أنا بقول لك أنه مواجهة هذه الوضعية القائمة اليوم هي يجب أن تكون مسؤولية الجميع، والتغيير في البيئة الشيعية لا يمكن أن يتحقق من دون مشروع وطني تغيير، لأنه إذا ما بدنا نطلع من فكرة المحاصصة وما بدنا نطلع من فكرة تقاسم المغانم رح يبقى حزب الله ورح يبقى مستقوي بالطائفة الشيعية وآسر لهذه الطائفة، لأنه نحن هدفنا الأساسي ومش أنه نقعد محل حزب الله، نطلق حرية الطائفة الشيعية من الأسر، نحن بنعتبرها مأسورة، لأنه مثل بسيط سريع
0: تفضل.
1: هل يعقل من العام 92 إلى الآن بكل الانتخابات النيابية في الطائفة الشيعية المشهد واحد لم يتغير، لم يحدث خرق ما، بوقت بالطوائف الثانية كنا عم نشوف
0: تنوع،
1: تغيير سياسي عم يتغير من 92 للآن، شوف كيف تغير بالبيئة المسيحية، شو تغير عند السنة. شو تغير عند الدروز، شو تغير إلا الطائفة الشيعية، هل هذا أمر طبيعي؟ هذا بيعطيك دليل على أن الطائفة متحكم بها ومسيطر بها بقوة الأمن والمال.
0: طيب السؤال التالي وهذا حساس، كونك خبير بالوضع الشيعي والشأن الشيعي، هل العلاقة بين حزب الله وحركة أمل أصبحت متوترة؟ شو حقيقة وضع؟ وأين الرئيس بري بما يحصل؟
1: أنا رأيي أنه الرئيس حركة أمل وحزب الله، أو إذا بدك الرئيس نبيه بري وحزب الله بنفس الخندق،
0: نفس المركب.
1: ونبيه بري استفاد من حزب الله قد ما بدك. نبيه بري كان تحت الوصاية السورية وانتقل إلى الوصاية الإيرانية.
2: وحقق مكاسب ونفوذ لم يسبق لأي شخصية بتاريخ لبنان أن حققت هذه المكاسب والنفوذ
0: من خلال لعبة التحالف.
2: واللي مش لا بسبب الوصايتين السورية والإيرانية.
0: نعم.
2: وهو إذا بتنتبه نبيه بري هو الثابت في السلطة اللبنانية منذ العام 1984 إلى يومنا هذا. بمعنى هو كان وزير ثم انتقل ليصبح رئيس مجلس نواب بالعام 92 ولا يزال رئيس مجلس نواب طيلة 34 سنة لم يتغير. هذا ما إجا بعضلات الرئيس بري، هذا إجا بمعادلة إقليمية محلية. حزب الله كان ضمن هذه المعادلة يكسب من نبيه بري ما يوفر له حماية مصالحه الأمنية والعسكرية وتدخلاته، ونبيه بري يكسب في مقابله السطو والاستحواذ على المصالح في الدولة اللبنانية. لذلك العلاقة متشابكة مترابطة. يعلم الرئيس بري لحظة سقوط حزب الله سياسيا أو عسكريا أمنيا هي لحظة سقوط نبيه بري، وبالتالي هذا التشابك هو تشابك مصلحي. قلت أنا نبيه بري وحزب الله، إذا رحنا على القاعدة الأملية إذا بدك واللي هي قاعدة واسعة من أي زاوية، بتعرف الناس بالجنوب أنت إذا ما لك ظهر لما تحكي على حزب الله وما لك حدا يحميك، لأن الدولة ما بتحميك ولا الجيش بيحميك ولا القضاء بيحميك ولا الأجهزة الأمنية بتحميك،
0: صحيح
2: بيروح بيحتمي بحركة أمل. كل واحد بده يعترض على حزب الله أغلبية من الناس العاديين ليحمي حاله بيقول لك أنا بحركة أمل، لأنه حزب الله ما بيعود يتجرأ يقرب صوبه بشكل أو بآخر. فبالتالي في جزء إذا سمينا جمهور حركة أمل اللي منهم جزء منهم هؤلاء اللي بيحتموا بحركة أمل، هو جزء كبير بمطرح تاني صاروا بيبرب مطرح وإنه مطرح تاني.
0: فإذا يعني الرهان أو إذا بدك نظرية تصادم الحزب مع حركة أمل أو حركة أمل مع الحزب هي غير دقيقة ولن تحصل
2: وليس هناك حاجة لها. أنا ما بعرف ليش عم بيقولوا يعني هو اللي بيراهنوا على أنه أنت يعني بتعمل مشكلة أنه بدك تقضي على حزب الله بتعمل مشكلة بين حركة أمل وحزب الله. يا أخي حزب الله أضعف من أن يقف أمام قرار جدي لدى السلطة اللبنانية بتطبيق القانون أما تحيلها أنه مش أنت يعني البعض يعني
0: أي طبعا طبعا
2: تحيلها على أنه والله حركة أمل وصار مشكلة أو بحركة أمل أو. يا أخي هؤلاء الناس العاديين ما نرسم نحن أوهام، نحن يعني في منطق بروح على رسم أوهام هي منا واقعية. هني ما بدهم ياخذوا قرار ببساطة السلطة اللبنانية، فبصير هذا اللعب وإنه حزب الله من فيه لحزب الله وحزب الله مسلح وحزب الله مدري شو بيعمل. يا أخي حزب الله فقد، حزب الله أعزل يتيم مشرد إمكانياته تتراجع في حالة استنزاف عاجز
0: منكسر
2: ما قادر يعمل شيء سوى مستفيداً من ضعف الدولة.
0: نعم. طيب سؤال أخير بهذا المحور التالي، يعني ليش لهلأ كونك بهالطائفة الشيعية أحد الناس الفاعلين والشخصيات الفاعلية، ليش ما قدرت نظمت معارضة شيعية وطنية؟ في كتير أفراد مستقلين بعاد عن
2: موجودين حركة. لا أنا برأيي موجودين.
0: طب ليش ما صار فيه هالتجمع؟
2: موجود في لقاءات كتير موجودة ومجموعات موجودة وتتحرك.
0: نعم.
2: يمكن مطلوب تنظيم أكتر، مطلوب تفعيل أكتر يمكن. بس ما بعتبر أنه أنا بطيلة الفترة اللي سيطرت أمل وحزب الله ما كان في معارضة شيعية وما كان في اعتراض داخل البيئة الشيعية. ودائما خليني ركز ليس الهدف هو انك تقعد مطرح حزب الله وامل، لان احنا بنعتبر هاد التركيبة خطر على الشيعة، فمش مطلوب غير الاسماء وجيب اسماء جديدة. هي التركيبة الشيعة يا عمي طول عمره متعددين متنوعين. الشيعة تميزوا اساسا في اساس مذهبهم وعقيدتهم الدينية، هم اشخاص يؤمنون
1: بالاجتهاد، يعني بمعنى أن هم يؤمنون بتعدد المراجع. عند الشيعة بيقلدوا مراجع بالأمور الدينية، كل شخص له حق يقلد مرجع معين، فعندهم بالمسألة الدينية تعدد، فما بالك بالشؤون العامة والشؤون السياسية؟ فمن طبيعتهم التعدد. لا بل إذا نظرنا إلى تاريخ الشيعة في لبنان، تاريخ السياسي الشيعي، دائما هذا التاريخ كان عم بيعكس حالة تعدد وتنوع وصراعات وتفاعل موجود بالبيئة الشيعية. كنت تلاقي اليسار واليمين، الدين اللاديني، الملحد، العامل الطبقي، يعني في تيارات متعددة ثقافية وفكرية واجتماعية.
0: الحل هو حل وطني أكثر،
1: يعني هو نحن نحن بدنا نرجع الطائف الشيعي لطبيعتها.
0: نعم،
1: لا بدنا ننافس، لا قصدنا أنه نقعد مطرح حزب الله لدمر الطائفة، ولا نقعد نبيه بري لنهب الطائفة والبلد. وبالتالي نحن مش هذا هدفنا، هدفنا أن تستعيد الطائفة الشيعية حريتها، ألقها. لذلك اليوم الطائفة الشيعية، وبقولها هيك بشكل سريع وهذا بيفتح لي باب كبير أحكي فيه، في أضعف حالاتها، مش هلأ عم بحكي، أنا على فكرة قيلة من 5-6 سنين وسبع سنين، ترك فترة قبل الحرب، عشية الحرب، كانت في أضعف حالاتها. ليش؟
0: ليش
1: في أضعف حالاتها؟ لأنه ما فيها حياة، ما فيها حرية، ما فيها تنوع،
0: مغلقة،
1: وبنفس الوقت ما فيها مبدعين. يا أخي منين بيجي الإبداع؟ بالسياسي، الإبداع
0: بالثقافي،
1: بالثقافي، الإبداع
0: بالاقتصاد، بالاجتماعيات، بالكذا.
1: منين بيجي؟ بيجي من التنوع ومن التعدد ومن التفاعل. هذه طائفة أريد لها أن تكون مغلقة، جرى أسرها بعنوان ولاية الفقيه وبالسلاح وبالمال، ومنعت من أن تبدع، لأنها مطلوب منها أن تردد كلمة الزعيم، يقول حسن نصر الله
0: كلمة
1: فيجب أن تردد كما قالها. أما أن تنتقد، راح الله يرحمه يعني، بس أن تنتقد الزعيم فهذا كفر
0: طبعا،
1: هذا كفر وخروج عن المذهب
0: كليم.
1: هذا اللي وصل الشيعة إلى أن تكون أضعف طائفة شيعية، على رغم ما تمتلكه من سلاح ومال، لكن السلاح والمال ما إلهم قيمة، بيروحوا بتلاقي الحرب، بيروحوا بسنة وبسنتين.
0: كلام جريء جدا، كلام جريء. بس كمان أستقبل هلأ سؤال من زميلي تانيا كفوري، تفضلي زميلتنا تانيا.

0: Amtsmeiner, Tanja? زميلتنا تانيا عم تسمعينا؟ يمكن منا معنا كمان أزمة الإنترنت وال مشكلة وال ما عم نقدر نسمع. طيب يمكن عم بالضبط بتسمع استزعالي عندك؟
1: الكارتلات كلها سبب اقتصاد. سؤالي أنا
0: تفضلي،
1: هل هيدا الدولة والحكومة ورئيس الجمهورية المعضلة الاقتصادية اللي عم نعيشها بالبلد إذا ما نظفوها هيدا الطبقة المتشابكة من كارتلات نفط وكارتلات اقتصاد وكارتلات كله؟ سؤالي بالاقتصاد وسؤالي بالمال، سؤالي هيدا الحكومة هل رح تقدر تعمل شيء للعالم إلا بدها تعمل تجريات؟ يعني التجريات بتفكروا عن الحل الفزدي للأمور، ما بيعملوا شيء، عم يتفرجوا على البلا هلا بعد يومين ثلاثة أو نازلين على الإضرابات العالم، ما عندنا حس بالعالم شو عم بتصير بالسوبر ماركت وبالأفران وبكل القطاعات. تركين العالم هو الأصل المشكل. نحن بنعرف شو أصل المشكل، بس الحل اللي لقينا هو اللي يتركوا هيك العالم. أنا ما بعرف.
0: واضح. تفضلي. واضح. زميلتنا تانيا، بعتقد سؤالك والمداخلة يلي قلتيها كتير مهمة. رح نسمع
2: فعلا علي. وانا يعني نفس الاسئله اللي عم تساليها ما في لك عندي اجابات، وانا بسال مثلك ذات الاسئله، وهي اسئله جوهريه ومهمه. انه فعلا الرهان على هذه السلطه وعلى رئيس الجمهوريه وعلى هالحكومه من قبل الشعب اللبناني هو انه يقلب المعادلة اللي كانت عم تحكم البلد، والكارتلات اللي عم تحكم البلد بالفساد وبالسطوة الأمنية بكل هذا الموبقات اللي وصلتنا إلى أنه العالم والمودعين نهب ونهب، يعني سرقة تاريخية. هذا ما بيتم هيك بشكل عفوي، بيتم نتيجة سياسات وتراكم وأيضا قدرة على تجاوز القانون والهروب من تنفيذ القوانين. مطلوب من هالدولة إنها تعيد الثقة للناس. حتى الآن ما بدي أقول ما عملوا شيء هالحكومة، أكيد عملوا، صدروا قرارات وأكيد عم يشتغلوا على مواضيع إصلاحية، لكن في زخم وفي إرادة وفي مناخ مطلوب يعم بالبلد أن هناك خطوات جريئة وجدية تأخذها الحكومة فعلا بمواجهة كل هالمافيات اللي نحن بنعرفها، إلى علاقة بالنفط، إلى علاقة بالمولدات الكهرباء على سبيل المثال، إلى علاقة بنظام المحاصصة السيء والفاسد بالبلد، إلى علاقة بنقطة كنا بنراهن على أنه الحكومة تقدر تتجاوزها، نظام المحاصصة بالتعيينات، أنه ما تكون التعيينات نتيجة تقاسم بين أركان السلطة أو أركان السلطة إن كانوا بالحكومة أو مش بالحكومة يعني باثنيناتهم. فهون أنا بقول أنه أكيد في مسؤولية على رئيس الجمهورية وعلى هذه الحكومة أنه ياخذوا خطوات تجعل الناس يشعروا بثقة. أكيد المشاكل كبيرة، كلنا بنعرف المشاكل كبيرة، بس يجب أن تقتنع الناس أنه فعلا هذه السلطة ذاهبة فعلا إلى حل هذه المشاكل، مش أنه عم بتحوم وتدور حواليها ولا تجرؤ على معالجته.
0: طيب استاذ علي، نحن خلص الوقت، بس هيك عندي سؤال صغير وجواب قصير كتير. هل نحن على ابواب انفجار الازمه المعيشيه؟ بهيك جواب كلمتين.
2: ما بدي أكيد في ضاغط الأزمة ضاغطة على كل الناس، وفي كوارث على مستوى المعيشة وعلى مستوى حياة الناس اليومية، في كوارث حقيقية. طريقة الحكومة بمعالجتها والدولة ما غير مقنعة، ولابد من خطوات. هلا ما بدي أقول إن راح يوزعوا مال على الناس، بس على الأقل فوتوا من السياسة على الاقتصاد، قول أنا الدولة وأنا صاحبة القرار، وعاقب اللي سرقوا واللي عم يفسدوا، لأنه نحن حتى الآن ما شفنا فعليا معاقبة لأي فاسد بهذه الدولة اللبنانية.
0: أستاذ علي الأمين، أنا بشكرك على حضورك
2: معنا اليوم. أنا بشكرك على استضافتك.
0: كلك ذوق، وعلى كل الأحوال أفدت كتير العالم بفكرك وفكرك الواضح.
2: يا ريت.
0: وانتهت حلقتنا اليوم أعزائنا المستمعين والمشاهدين، انتظرونا بحلقة جديدة الأسبوع المقبل. الله معكم.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. ايبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec Nostalgie.
4: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. التقى رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك قبل أن يعقد لقاءين مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي. وأكد سلام أهمية استمرار الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل ومنع أي فراغ أمني.
5: تتجه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى مزيد من التأجيل بانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية في ظل جمود يطال أيضاً مؤتمر دعم الجيش. وأكدت مصادر دبلوماسية أن الملفات العالقة في الجنوب ما زالت تنتظر توافقاً سياسياً وأمنياً يحدد مسار المرحلة المقبلة.
4: وفي الشق الأمني كشفت معطيات عن تفاصيل جريمة مقتل صلاح الهاني في الأشرفية، وأشارت المعلومات إلى تعرضه لعملية رصد مسبقة تلتها عملية اقتحام بدافع السرقة. التحقيقات مستمرة لتعقب مشتبه بهم بعد فرار أحدهم، فيما أثارت القضية مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية ومعالجة ملف الإقامات غير الشرعية.
5: تتجه تداعيات مغادرة اليونيفيل في جنوب لبنان إلى التأثير على الاقتصاد المحلي، مع خسارة نحو 25 مليون دولار سنوياً من مشترياتها من السوق اللبنانية، كما يهدد الرحيل وظائف مئات الموظفين والمتعاقدين، إضافة إلى تراجع خدمات ومشاريع دعمتها القوة الدولية.
4: خصصت المفوضية الأوروبية 505 ملايين يورو لدعم لبنان خلال عامي 2026 و2027 ضمن حزمة المليار يورو المعلنة سابقاً، وتشمل المساعدات دعم الإصلاحات والتعافي الاقتصادي والأمن وإدارة الحدود، إلى جانب التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.
5: رفضت وزارة التربية اقتراح الترفيع الحكمي للتلامذة، معتبرة أن الانتقال الشكلي إلى الصفوف الأعلى لا يعالج الفاقد التعليمي، بل قد يزيد صعوبة معالجته لاحقاً. وشددت على اعتماد التقييم والتشخيص والاستدراك والدعم مع الحفاظ على صدقية المسار التربوي.
4: قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجميد الحسابات والأصول ورفع السرية المصرفية عن 11 شخصاً وشركتين، من بينهم الحاكم السابق رياض سلامة وشقيقه رجا ومريان الحويك، في إطار تحقيقات مالية وقضائية مرتبطة بمرحلة الحاكمية السابقة. وتأتي الخطوة ضمن مسار يهدف إلى ملاحقة المخالفات واسترداد الأموال المشبوهة دعماً لحقوق المودعين.
5: وإقليمياً، أعلنت إسرائيل مقتل مسؤول الملف المالي في حركة حماس محمد أبو علوان في غارة استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن أبو علوان تولى إدارة تمويل أنشطة الحركة، وأنه أشرف خلال فترة الحرب على تحويل أموال خصصت لدعم عملياتها، مضيفاً أنه لعب دوراً في إعادة بناء قدراتها والحفاظ على استمرارية نشاطها.
4: وأعادت الولايات المتحدة إلى سوريا 36 قطعة أثرية مسروقة، من بينها منحوتة حجرية نادرة من مدينة تدمر الأثرية كانت قد هربت خلال فترة سيطرة تنظيم داعش. وتؤكد واشنطن ودمشق أن الخطوة تعكس تعاوناً لحماية التراث الثقافي واستعادة آثار تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار.
5: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هضبة الجولان ستبقى وفق الموقف الإسرائيلي تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، رداً على تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الجولان أرض سورية وتمسك دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
4: ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا، وشعر بها سكان محافظتي حلب وإدلب في سوريا، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهزة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء عجبل لبنان، وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صمودا وأمانا واستدامة لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيفها الحلقة نايب غياس يزبك.

يا أهلا وسهلا فيكم. صارت الساعة 4 وعم نسمع غنية وخبرية عشبة لبنان معي محمد جابر. هالبرنامج اللي عم نحكي فيه عن كواليس وخبريات الأغاني اللي بتحبوها، اليوم حلقته عن الجنوب اللبناني. حلقتنا اليوم غير عن كل الحلقات، فحنحكي عن أغاني حكيت وجع أرض لبنانية، أرض ما سلمت من سنين وسنين لهلأ من الحرب ومن الوجع. هالأرض اللبنانية هي الجنوب اللبناني اللي صمد وبعده صامد. اتغنى بصوت أسامي لبنانية كبار مثل فيروز، وديع الصافي، نصري شمس الدين وغيرهم كتار حنحكي عنهم بهالحلقة. فسوا بهالحلقة رح نتعرف على هالأغاني اللي بعدها محفورة بذاكرة كل لبناني وكل جنوبة، ومنبلش مع السيدة فيروز. عم نسمع سوا إسوارة العروس، هالغنية يلي صدرت سنة 1982 من كلمات جوزيف حرب وألحان الراحل فيلمو وهبي. هيدي الغنية على فكرة من أواخر الألحان اللي اشتغل عليها فيلمو وهبي مع فيروز. انكتبت الغنية بظروف صعبة جدا كان عم يمرق فيها الجنوب اللبناني تحت الاحتلال. منسمع إسوارة العروس بغنية وخبرية عجبها لبنان ومنكفي حلقتنا.

عم نسمع سوا سوارة العروس لسيدة فيروز بحلقتنا بغنية وخبرية اليوم اللي عم نحكي عن أغاني انهدت للجنوب اللبناني، ومن فيروز لأحمد قعبور. بمسيرة الراحل أحمد قعبور غنى كتير أغاني للجنوب، منهم جنوبيون ويا رايح صوب بلادي. جنوبيون هي من ألبوم الأشهر أناديكم، بس أنا بدي أحكي عن يا رايح صوب بلادي. هالغنية اللي صدرت سنة 1985 كتب كلماتها ولحنها، وبلحنها بيشبه موال فولكلوري يما موال الهوى. على فكرة بهالغنية ذكر أحمد قعبور جنوب لبنان ومناطقه بشكل مباشر. نسمع سوا يا رايح صوب بلادي ومنك.

غنية وخبرية مكفي معكم على جبل لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر. وبحلقتنا اليوم عن أغاني الجنوب بدنا نحكي عن غنية الجنوب لخالد الهبر. الغنية اللي عم نسمعها الجنوب هي من ألبوم حين يصمت المغني، صدر سنة 1979، وخالد الهبر كان من الأصوات اللي حملت الغنية الملتزمة بمرحلة الحرب والاحتلال، وغنى كمان بعدين عن قرى جنوبية بأسمائها مثل كفركلا، عيترون وأرنون. نسمع خالد الهبر والجنوب من كف غنية وخبرية على جبل لبنان.

عم تسمعوا غني وخبرية على جبل لبنان وعم نحكي عن أغاني انهدت لجنوب اللبناني وبدنا نحكي عن غالي والله يا جنوب لنصر شمس الدين. هالغنية صدرت سنة 1982، هي من آخر أعمال نصر شمس الدين من كلمات عماد شمس الدين، وتزامن صدورها مع الاجتياح الإسرائيلي اللي أطلقته إسرائيل بحزيران 1982 بعد إصابة سفيرة بلندن برصاص فصيل فلسطيني. هالغنية مثل ما قلنا صدرت ب 83 ضمن ألبوم الطربوش، وهو كان آخر ألبوم لنصر شمس الدين قبل وفاته بنوبة قلبية على المسرح بنادي الشرق بدمشق. نسمع غالي والله يا جنوب ومنكفي حلقتنا.

0: غنية وخبرية بكفي حلقته بعد بريك لنسمع أغاني انهدت لجنوب اللبناني. بريك ونرجع. جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع بولد تاع بولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تاع بولد تاع بولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تاع بولد تاع بولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: جبل لبنان.
1: غني وخبري رجع من البريك وبحلقته اليوم عم نحكي عن أغاني تغنت لجنوب لبنان. بدنا نحكي هلأ عن زياد الرحباني والمقاومة الوطنية اللبنانية. المقاومة الوطنية اللبنانية هالغنية صدرت سنة 1985 بألبوم أنا مش كافر، هي من كلمات وألحان زياد الرحباني. وعلى فكرة هالغنية كمان غنتها السيدة فيروز سنة 2000 لأول مرة بمهرجانات بيت الدين. كلمات الغنية بيقولوا خلصوا الأغاني هن ويغنوا على الجنوب، خلصوا القصايد هن ويصفوا على الجنوب، ولا الشهداء قلوا ولا الشهداء زادوا، وإذا واقف جنوب واقف بولاده. منسمع المقاومة الوطنية اللبنانية لزياد الرحباني ومنكفي حلقتنا.

كلمات نبيل حاوي، ألحان مارسيل خليفة، وغنيها أول مرة بصيدا وقتها اقتربت مراكب صيادي السمك الصيدويين من المسرح حملين العلم اللبناني على هالغنية. وقال خليفة على المسرح بوقتها أنه هالغنية هي للصيادين ولمعروف القلعة، اللقب اللي كان يطلق بإشارة لقلعة صيدا البحرية على السياسة الصيداوي المؤيد القومية العربية معروف سعد اللي توفى بستة أدار 1975، اللي توفى متأثرا بجروحه أصيب فيها أثناء مشاركته بمظاهرة لصيادي السمك، وشكلت وفاته بوقتها إحدى الشرارات اللي أدت لاندلاع الحرب اللبنانية. منسمع يا بحرية وبنكفي غنية وخبرية.

عم نسمع يا بحرية لمارسيل خليفة وبغنية وخبرية أكيد بدنا نحكي عن أحمد دوغان ونسم يا جنوبي. نسم يا جنوبي هي لأحمد دوغان من كلمات وألحان منصور الرحباني، صدرت سنة 1988 واللي بيميز هالغنية بلكنة أحمد دوغان الجنوبية. نسمع سوا نسم يا جنوبي من كفي غنية وخبرية عجبة لبنان.

عم نسمع احمد دوغان ونسم يا جنوبي بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد محمد جابر. هالبرنامج اللي عم تسمعه كل خميس على الساعة 4 بحلقتنا اليوم اللي عم نحكي فيها عن الاغاني اللي تغنت لجنوب. ما معقول ما احكي عن الله معك يا بيت صامد بالجنوب لوديع الصافي. هالغنية صدرت سنة 1967 وهي من ألحان وديع الصافي، كتب كلماتها أسعد سابا. وهالغنية هي من أوائل الأعمال الغنائية اللي تناولت الجنوب اللبناني بشكل مباشر وتغنت بفكرة الصمود والتعلق بالأرض. نسمع الله معك يا بيت صامد ومنكفي حلقنا.

مع الله معك يا بيت صامد بالجنوب لا الراحل وديع الصافي. بدي اختم حلقة اليوم يلي حكينا فيها عن أغاني تغنت للجنوب على أمل الله يهدي البال. بدي أشكر ميكانو على الإخراج الإذاعي, وما تنسوا تتابعوا جبل لبنان على كل وسائل التواصل الاجتماعي, يوتيوب, تيك توك, اكس, فيسبوك, انستغرام. ملتقانا بجدد الخامس الجاي بنفس التوقيت, وما تنسوا ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. معكم محمد جابر, باي باي.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيبل.
3: يا أمي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: التفاح
1: تل أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. على الساعة 6 إلى 3 حتكون ضيفتنا المراسلة والصحفية والإعلامية جاسانت عطار. ولكن البداية سياسية ميدانية تفيد آخر المستجدات الميدانية أن القدم الإسرائيلي الممنهج للأراضي اللبنانية سيمتد عاجلاً أم آجلاً إلى إقليم التفاح لفصل البقاع الغربي عن الجنوب وصولاً إلى سفوح جبل الشيخ وتأمين المنطقة العازلة بغطاء أمريكي مكشوف لفرض معادلات جديدة تختلف جذرياً عن المرحلة اللي كانت ما بين 25 أيار عام 2000 و 27 تشرين الثاني عام 2024. الهدف الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى هو تسييج الحدود مع الدول العربية المجاورة بمناطق عازلة من غزة إلى الضفة الغربية وصولاً إلى معبر رفح مع مصر. فالمناطق العازلة رح تشمل أيضاً الحدود المشتركة مع الأردن وسوريا ولبنان. لذا من المرجح أن يكون الهدف الإسرائيلي بالمرحلة المقبلة التقدم إلى مرتفعات كفر رمان بعد السيطرة الكاملة على منشآت علي الطاهر والاندفاع باتجاه الدبشة وجبل الريحان وجبل صافي ومليتا وسجد بإقليم التفاح وصولاً إلى سفوح جبل الشيخ ومرتفعات جزين من أجل ربط القوات الإسرائيلية بالجنوب بوحدات الجيش الإسرائيلي المتمركز بسفوح جبل الشيخ لتأمين المنطقة العزلة بدءا من النقورة إلى علي الطاهر وصولا إلى إقليم التفاح وجبل الشيخ ومنه إلى الجولان والسويداء. وبالتالي فإن تحقيق الهدف الإسرائيلي بربط جنوب لبنان بجنوب سوريا والإشراف العسكري المباشر على منطقة البقاع الغربي هو الخزان البشري لحزب الله والتحكم بالطرقات وتحديداً طريق المصنع بين لبنان وسوريا وكل الممرات الخاصة بالعبور بين الجنوب والداخل اللبناني. رئيس حزب الوطنيين الأحرار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب كميل شمعون أكد عبر المركزية أنه ما في أي مانع بيمنع القوات الإسرائيلية بظل العجز الفاضح لحزب الله من الوصول إلى مشارف بعبدة خصوصاً إذا ما استمرت الدولة اللبنانية عم تعيش هالتردد بتطبيق قرارات القاضية بحصرية السلاح بإيدها. فأحياناً بيتذرعوا بعدم امتلاك الجيش اللبناني الأسلحة اللازمة لمواجهة التنظيمات والجماعات المسلحة ومن حزب الله، ومرة تانية الخوف من انفراط الجيش وانقسامه. فهيدي كلها أخبار بحسب شمعون واهية ما إلى أي صحة، فالجيش اللبناني بيملك كل الأمور الخاصة بالمواجهة وإخضاع سائر المسلحين من لبنانية وفلسطينيين، ولكن بتنقصوا الأوامر والغطى السياسي. أما بالنسبة إلى إسرائيل فهي ما بتخفي أي مطامع لإلها، وأكدت عزمها على إقامة مناطق عازلة مع جوارها، وهي بتشتغل حالياً على هذا الأمر من غزة إلى سوريا فلبنان. ويؤكد شمعون أنه إذا لم يبادر لبنان إلى حصرية السلاح بيد العسكر والأمن لا يقدم أحد على مساعدته. فالأمر تم تبليغه بوضوح لرئيس الحكومة نواف السلام من المشاركين باجتماعات الأمم المتحدة، وبدورنا أنه نكون عم نكرر مساعدة البلد على النهوض مما يتخبط فيه من أزمات ميدانية ومعيشية وصولاً إلى إعادة الإعمار وأيضاً نزع السلاح غير الشرعي واستعادة قرار الحرب والسلم، وإلا كل هذه الأمور هي وعود وكلام بأكد عليها إذن النائب كميل شمعون. بالميدانيات الجنوبية غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة كفر شوبة. وغارة استهدفت الأنطرة في قضاء مرجع يونة. وغارتان إسرائيليتان على منطقة كفر تبنيت في النبطية.

بالإضافة إلى تفجيرات إسرائيلية في بيت يحون وقصف مدفعي على أطرافها وكونين. كما سجل تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء بيروت.

بالمقابل رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضلة أن قوة المقاومة وثباتها وتضحياتها وصمود الشعب مع قوة المعادلة الإقليمية يلي عم ترسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي يلي رح تدفع العدو الإسرائيلي بالنهاية إلى الخروج من الأرض اللبنانية وإلى عودة الأهل وإعادة الأعمار والبلدات المهدمة، لأنه مهما حاول البعض فصل لبنان عن أوضاع المنطقة فلا يمكن أن يحدث ذلك. وأكد أيضاً أن السلطة اللبنانية ذهبت إلى اتفاق لم تستطع أن تحصل منه على إنجاز واحد، وهي في داخلها محبطة لأنها لم تحصل على شيء، وإسرائيل ما أعطتها أي أمور وأيضاً أمريكا، وعليه فإنه من حق المقاومة أنه هي تسترجع بقوة الشعب والمقاومة وتضحيات الشهداء. هذا الأمر يلي دائماً يؤكد عليه حزب الله وحالياً النائب حسن فضلة من عضو كتلة الوفاء للمقاومة، هذه الكتلة التي لا تعترف لا بشرعية الجيش اللبناني ولا بالدولة اللبنانية ولا حتى بهذه المفاوضات، ودائما تعتبر بأنه الحزب والمقاومة وإيران فقط من تستطيع أن تحمي الجنوب اللبناني، على الرغم من أنه إسرائيل وصلت إلى علي الطاهر والخوف على إقليم التفاح مثل ما ذكرنا وجزين وغيرها من المناطق.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي على هامش زيارته إلى نيويورك، ولكن هذا الأمر لم يتحقق بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال. وترامب يستقبل في هذه الأثناء الرئيس الصيني في البيت الأبيض. ترامب عن ضبط الذكاء الاصطناعي أفضل ترك الأمور مثل ما هي، وأيضاً أشار إلى أنه هذا الذكاء الاصطناعي رح يكون جزء مهم من المباحثات مع الرئيس الصيني، ولسيما الكل بيعرف عن العلاقة بين الصين وبين أمريكا، هذه المنافسة الاقتصادية لسيما مع الذكاء الاصطناعي وإنتاج الرقائق الإلكترونية. من المتوقع أن يستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الأمم المتحدة لانتقاد عمدة نيويورك زهران ممداني بعد ما وصفه بأنه مجرم حرب. وبمخاطبة مباشرة للعمدة ببيان مصور هالأسبوع، ذكر نتنياهو أنه هو رايح إلى نيويورك لحتى يقول الحقيقة عن جنودهم الأبطال، ولحتى يقول الحقيقة عنه، يعني عن ممداني، واتهمه بدعم مقاتلي حماس. وتشير آخر الاستطلاعات الخاصة بالرأي إلى أن الانتخابات العامة الإسرائيلية بعد 5 أسابيع ربما تنهي سلطة نتنياهو الطويلة على السلطة، وحيكون في حملة بظل انتقادات متصاعدة لحرب إسرائيل بغزة ومن دون اجتماع مخطط له مع الرئيس الأمريكي. وذكر السفير الإسرائيلي السابق مايكل أورين يلي بيتوقع أنه يكون خطاب نتنياهو بيشبه خطاب حملة انتخابية، لأنه ما حيكون عم يتحدث فقط من الأمم المتحدة للجمهور بل أيضاً إلى الجمهور الإسرائيلي. وأضاف ربما يفكر إذا تمكنت من مهاجمة ممداني ومهاجمة الإيرانيين فقد يكرر الأمور نفسها دائماً، لأنه عنده دائماً هذه الحجة في التكرار.

0: إلى إيران. المستشار العسكري للمرشد الإيراني: الربط بين هرمز وباب المندب سيغير ساحة الحرب. وأضاف: إذا نفذت واشنطن المقترحات الإيرانية فيمكن دراسة آليات عبور السفن من هرمز بطريقة مختلفة. ونأمل ألا تندر حرب جديدة، لكن إذا فرضت علينا الحرب فنحن مستعدون للدفاع. في المقابل، تحمل حماس إسرائيل مسؤولية تعطيل اتفاق وقف النار وخارطة الطريق في غزة. وإشارة إلى أنه اليوم حصل زلزال بشرق تركيا ضربها بقوة 5 درجة، ونتج عنه هزة أرضية شعر فيها سكان سوريا وتركيا ولبنان والعراق. إلى موضوع أوكرانيا والحرب الروسية، زيلينسكي لموقع أكسيوس: ترامب يسعى لعقد اجتماع بين واشنطن وموسكو وكييف، وربما يعقد في أبو ظبي. وبحسب هيئة الطوارئ الأوكرانية، قاتلان وثمان مصابين بهجمات روسية على كييف. إلى ملف آخر، كندا تدرس سيناريوهات دفاعية تحسباً لغزو أمريكي. كشف رئيس الوزراء الكندي أن أوتاوا عملت خلال العام الماضي على سيناريوهات دفاعية تحسباً لأي احتمال إصدار من الرئيس الأمريكي ترامب أمر بعمل عسكري ضد كندا. ورداً على سؤال حول مدى جدية تعامل أوتاوا مع تهديدات ترامب بجعل كندا الولاية 51، ألمح رئيس الوزراء إلى أن الحكومة درست بعناية جداً احتمال غزو محتمل من ترامب إلى كندا، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وذكرت الصحيفة عن رئيس الوزراء الكندي: أعتقد أنه من الواجب حساب سيناريوهات مماثلة من نوع البجعة السوداء، هذا مجرد إدارة للمخاطر تحسباً من كل طارئ، هذا ليس السيناريو الأساسي، لكن عدم الاستعداد سيكون تصرفاً غير مسؤول. لكن هالتصعيد لأنه العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تدهورت بشكل حاد بعام 2025 بعد ما فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، واستشهد بتهديدات الأمن القومي وتهريب المخدرات. ورداً على ذلك، اتخذت أوتاوا إجراءات مماثلة. ورغم التجميد المؤقت للرسوم ومحاولات تسوية الخلافات، رفعت واشنطن الرسوم الجمركية لتوصل لحدود 50% على الألومنيوم. وبحسب بيانات بلومبرغ، فإن الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية انهارت باللحظة الأخيرة بسبب موقف وزير التجارة الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، دعا ترامب مراراً إلى ضم كندا إلى أمريكا، وألمح أنه هي الولاية 51. وكان ترامب طرح أيضاً على سبيل المثال كل من غرينلاند وفنزويلا كمرشحين لحتى ينضموا أيضاً إلى أمريكا. دائماً ترامب يسعى إلى توسيع سيطرة أمريكا، إن كان أرضياً معنوياً وأيضاً على مختلف دول العالم. بريك الخمسة وتلت، ونتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

أمنياً أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه استكمالاً لحملة ضبط المخالفات المرورية وبناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات وبإطار جهود المتواصلة للحد من حوادث السير والحفاظ على حياة المواطنين وتعزيز السلام المرورية عم بتواصل قوى الأمن الداخلي إجراءات الميدانية والتشدد بحق المخالفين. وأوضحت ببلاغ أنه بهالسياق بلغ عدد المخالفات اللي تم ضبطها منذ تاريخ 7/9/2026 ولغاية 22/9/2026 29,084 مخالفة من أنواع متعددة من السرعة الزايدة، عدم وضع حزام الأمان والتكلم على الهاتف أثناء القيادة وغيرها. وأشارت إلى أنه تم أيضاً حجز 985 سيارة مخالفة و2207 دراجة من الآليات غير القانونية.

0: المواطن اللبناني تعب وقالنا بخمسة على خمسة عم نحكي دايماً عن الإيجارات وعن الارتفاع الفاحش بالأسعار من الخبز والإيجارات إلى البنزين والكهرباء واتساع أعباء المعيشة. عم نشوف وعم نسمع دائماً هذه المطالبات من الشعب اللبناني وعم بيطالبوا الحكومة اللبنانية أن تضبط هذه الأسعار وتحديداً دعم الإنتاج وتحسين الأجور.
1: بدل ما ناكل رفاهيه نحن ناكل رفاهيه
2: كلا فاحش اشتراك اجار بيت مواصلات مدارس يعني ما اعرف وين بعدنا رايحين
3: لا طبعا ناكل
4: انا كمواطن لبناني المعاش اللي عم طلعه من هون بشغل باشغال الحره ما عم بكفيني يا دوب 10 ايام وزائد عن هذا وكله غلى البنزين هلكنا يعني كله عم بيلحق بعضه
2: وضع معيشي تعيس اليوم انت عم تشتغل ما عم تقدر تلحق من يا المصاريف يعني انت اذا تجد 600-700 دولار عليك مصاريف 1200 دولار
1: الناس دي حكومه ترقى في العالم شوي لان فعلا شيء غلى يعني شيء مو مقبول يعني ربطة الخبز عم بيعوها ب100,000 يعني ما فيها 4-5 طرق في 6 طرق يعني اللي عنده عيلة 3-4 يعني 10 تنفس 5 تنفس هذا كيف بدي حق خبز بس
5: أنا كشخصيا ما جبت بضاعة اليوم ليش؟ لأنه البضاعة غالي بالحسبة ما عم بقدر يعني هم نلحق نطلع على الحسبة نجيب بضاعة إلا تاني يوم بكون شو البضاعة عم تغلى يعني شو مصروف هذا بعد عم بحكي بموضوع تجاري بعد ما حكيتك موضوع البنزين موضوع المازوت موضوع الاشتراكات بقلب البيت

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر عجبا لبنان. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف.
0: خمسة على خمسة دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب، وضيفتنا اليوم جسان تعنتر، مراسلة وصحفية وإعلامية بالجديد. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا وسهلا فيك ريكاردو، وشكراً على الاستضافة. يعني خمسة على خمسة بعتقد الكل عم يسمعه، لأنه فعلاً هيك المواضيع يلي عم تتناولها دايماً حلوة ومميزة، وإنت هيك بتعقد ريكاردو.
0: جسان نورتينا، نورتي جبل لبنان. مثل ما الكل عم يسمع خمسة على خمسة كمان عم يحضروك بالبرنامج الصباحي يوم جديد، قدي هيدا البرنامج الجديد عطاك نفس وصورة جديدة عن جسانة المراسلة يلي كانت بتغطي مقرات حكومية سياسية وأيضا الجبهات الميدانية؟
4: ريكاردو، يعني صباح اليوم البرنامج الصباحي يلي بيبثوه يوميا على قناة الجديد هو هيك كان مثل محل تنفس لإلي، لأنه أنا بعدني بالأخبار، بعدني بشتغل as a news reporter، بعدني بعمل أيام segments، بطلع على الشاشة بقدم فيديوز بقدم تقارير، بس هيك بعد ضغط الحرب وكل شيء إجا هيك البرنامج الصباحي اللي كمان أنا يعني بالبرنامج الصباحي بتناول مواضيع اجتماعية اقتصادية وثقافية، بيعطينا هيك ستريس ريليف، مساحة لقلي، وبذات الوقت يعني كمان كتير أيام منوجه رسائل، منوجه بعض الأمور والمواضيع الاجتماعية المهمة من خلال هيدا البرنامج. هلأ وقتها أنا هيك كنا عم نفكر بأنه نعمل هيدا أو نفوت بتيم البرنامج الصباحي، لأنه أرادي في تيم من الإعلاميين زملائنا، كنت عم بحكي أنا ومديرة التي في كرمة خياط وهيك عم قلها أنه بس كرمة أنا عطلاني هم أنه قولك رح يكون هيك يبعدني شوي أو يغير الإمج تبعي عن السياسة وهيك، قتلي لا أبدا بالعكس، تناول المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والقصص السوشيال يلي نحنا يوميا بنحكي عنها، ودونت وري أنه it's a new experience جربيها وبعدين ننتقل عشي تاني يمكن.
0: نجحتي فيها.
4: ايه الحمد لله.
0: الحلم عندك ما بيوقف ودايما عندك شغف واصرار تكون عم بتقدمي نسخة الافضل من جسانت يوم عن يوم. شفناك اول شيء كنت عم تعدي تقارير ببرامج، بعدين مراسلة بقسم اخبار الجديد، اليوم على الهواء. عندك حلم دايما ربما تقدمي نشرة اخبار او تكون من اهم المحاورات السياسيات بلبنان. قدي الحلم بتحب السياسة لدرجة بتقولي انه بتحب السياسة لأنه بتكون عم بتشوف الطبخة قدامي كيف عم بتصير؟
4: ريكاردو عامل ريسيرش مزبوط، اسم الله عليك. صراحة يعني كمان أنا وياك منتلقى كتير أيام بالتغطيات الميدانية، صح. مش كتير لأنه أنت ما كتير
0: بتنزل
4: تحب المذيع أكتر،
0: لكن بحب الأرض، بس أيام بيكون عندك دوامات شغل معينة فبتفرض عليك تكوني بالستوديو أو تحاول جوا أو زي أخبار،
4: صح.
0: بس الأرض حلوة فيها، صح. فيها شغف،
4: صح. أنا أكيد عندي حلم أنه مع بالمستقبل صير مذيعة، وأيضا الأهم من المذيعة إذا فينا نقول محاورة، لأنه اليوم كتير يعني حلو أنه الواحد يكون عم ياخد مقابلات من شخصيات ويحاول يفهم منهم شو عم بيصير بالبلد والواقع الواقع، وايضا يعني هي حلم بعتقد كل صحافي وكل حدا فات بهيدا الدومين. وبلس انا مثل ما بتعرف كمان كملت الماسترز تبعي بالجامعه الامريكيه بدراسات الشرق الاوسط ميدل ايسترن ستاديز، واكثر واكثر فتت بالسياسه بلبنان وبالمنطقه يعني، وثاقبت انه فتت فيه وخربت الدنيا،
0: خربت على الاخر.
4: فكمان هيدا الشيء ساعدني للاسف يعني، بس ساعدني. فاكيد عندي هيدا الحلم بحبه وبشتغل عليه تدريجيا، وشوي شوي الواحد بيطلع بس بس بس لا غنى عن الارض اللي هي عن جد بتاسس
0: منبع الحياه،
4: هي بتاسس الصحافه. يعني اليوم الخبره اللي بياخذها الصحافه او الاعلامي من التغطيات الميدانيه على الارض، بقصد بالتغطيات الميدانيه ان كان بحرب، ان كان بقصص اجتماعيه، ان كان بمقرات، كل شيء، هي اللي بتعطيه الاكسبيرينس اللي ولا ممكن ياخذها هو قاعد بالاستوديو.
0: كلمه سريعه عن زملاء حسن ميلك هون لنشوف. غادي بموسى،
4: يا الله غادي كتير بحبه. هو إنسان مميز خلوق، وحتى يعني هيز كرييتيف، يعني غادي بنمشي بيعمل شيء،
0: عنده فكرة مختلفة عن الجميع بحبه. يعني بيكون موضوع معين فجأة بيخلق له زاوية مش طبيعية.
4: صح. هلا انت يعني كل حدا يمكن اذا حكيت عنه رح يزعل اذا حكيت عن هيدا اكثر من هيدا، بس غادي إنسان مميز، غادي إنسان بيشجع. أنا مثلاً هيك كنت شوفه، كنت بعرفه قبل ما يرجع على الجديد، يعني وقتها كان بعده بالأم تي في، وهيك كان دايماً يشجعني على قصص، يعطيني أفكار، حدا نفسيته شبعانة لأنه بهذا الدومين
0: وعميق وكتير بحب الأمور الفلسفية. صح. وهذا الشيء اللي بيخليه ينجح،
4: بيميزه يعني he has his own identity. يعني بتشوف مثلاً ولا مرة بيكون مثل التانيين، دايماً بيكون صح. different. وبلس الأهم أنه نفسيته حلوة وبيشجع زملائه، وبعتقد هيدا ريكارد برضو بدوماننا أهم شيء ومنفتقد له.
0: جورج صليبة مدير الأخبار.
4: جورج صليبة أستاذ جورج أول شيء.
0: هو على فكرة كان دكتوري بالجامعة، فدايما دكتور دكتور دكتور جورج لدرجة آخر شيء قال لي ماني دكتور.
4: هو كتير بحبك على فكرة وأنت معرفة. بتعرف
0: هلا مندق له بعد شوي.
4: مندق له أكيد.
0: برد قولك هلا؟
4: ممكن هلا. إيه قديش ساعة؟
0: أو عم يكتب المقدمة،
4: بركة عم يكتب المقدمة مع أستاذ تحسين، بس جرب إذا
0: بنجرب. يا أخي نبعت رقمه لجيال بهالوقت.
4: يلا. أستاذ جورج هو بداية شخص مثقف، شخص مميز، إعلامي قدر يحافظ على حاله طيلة هالسنوات الماضية. يعني من 20 سنة لهلا جورج صليبة ولا حدا بيقدر يعرف على الهوى هو شو ميوله السياسي. هيدا أنا بعتبر قوة وهيدا جرأة أنه هو يكون يعني أستاذ جورج محافظ على هيدا الإكيليبر، محافظ على مسافة من الجميع. القوات بحبوه، بذات الوقت حزب الله بحبوه، يعني عم بحكي عن لدوز إكستريم، زلمة مهني. بلس أنه هو بالقراءة، يعني دايما أنا كمان أستاذ مريم البسام دايما كنت تقلي أنه هو أشطر من إرى نشرة أخبار، بعتقد انه اشطر من قرا نشرة اخبار بلبنان جورج صليبة، لانه عنده طريقة مميزة. بلس هو حدا بيشجع، هو
0: حدا بيدعم بشكل مش طبيعي،
4: ومع عينه بشي كمان. يعني هو انسان شبعان كمان.
0: كلكم شبعانين بالجديد وعندكم النفسيات الحلوة.
4: الحمد لله.
0: حروح عند زميل بيصور معك وبنزلهم دايما بوستات، شادي خليفة.
4: يا الله شادي خليفة، كمان لازم ندقله لشادي.
0: يلا معك رقمه.
4: ايه هلا بعت لك اياه. شادي خليفة انا كتير بحبه. شادي يعني انا وياه هيك في دشوشه تمام مثل ما بيقولوا. دايما هيك بنكون عم نحكي بالسر عن قصص، بنخبر بعضنا. كمان شادي is so supportive، ويلي يلي ما بيعرفه عن يلي ما بيعرف شادي خليفة بيجهله. شادي حدا بيشجع الآخرين، أنا بعت رقمه لجيال تندقله. شادي بيشجع الآخرين كتير، فتح كتير opportunities لزملاء لقاله. انتقل هو من الفن للسياسة، عمل نقلة نوعية وكان فعلا مميز كتير بهيدا النقلة. واليوم يعني كمان عم بيحقق أحلامه وعم بيتطور، وهيك يعني في كامستري بينه وبينه كتير قوية
0: مع غمزة.
4: مع غمزة.
0: من الجديد للـ LBC توني مراد.
4: عمر رشاش كتير منيحة كمان. توني كتير بحبه. شخص شاطر، تحيش شوي شوي، بيعلى الدرج هيك شوي شوي. توني كمان يعني خلاص ما بدي قلك ندقله، بس توني
0: عم نجرب ندق هلأ لجورج
4: إذا بيرد بكون بيرفكت.
0: طب حنجرب ندق لشادي.
4: شادي بعتت رقمه لجيال، جربوا دقوله.
0: عم بسكر لشادي، وينه؟ مسكر خطه شادي؟
4: لا بعتقد مفتوح خطه. خلينا نجرب ندق له ونحكي. توني مراد كتير بحبه، إنسان شاطر مميز، كمان بتغطية الأخيرة تبع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أبدع أبدع أبدع، وعمل شغل كتير حلو. وأنا وياه بس نكون على الأرض بنتعاون يعني. هذا الشيء حلو إنه ما في إنه أنا باخد هذا الشيء هو ما بياخده. هلأ أكيد في معلومات الواحد بيحتفظ فيهم، بس دايما في تعاون
0: بيناتكم. طب شو رأيك نجرب ندق من عندك ونفتح سبيكر لشادي خليفة؟
4: هلأ عم جرب دق له، بس شكله ما عم يوصل له. هلأ شوي بنرجع بنحكي، بس يوصل له مندق له. ليه اليوم كله
0: مسكر؟ مين بدك نجرب؟
4: كله مسكر خطهم. توني
0: وين أوليك هلأ؟ توني
4: تعال ندق له لتوني مراد.
0: جربي لتوني.
4: تنجرب لتوني مراد، أنا كتير بحبه
0: زميلي. أو غادي
4: هلا بتلقط الكل الا غادي،
0: لانه
4: غادي مستحيل يكون عم بيرد. غادي دائما مشغول. يلا عم جرب ندق لتوني مراد هيك كمان نحكي معه ان شاء الله، بس افتح السبيكر ما يطلع شيء حكي
0: انت ان شاء الله يرد بالاول. يلا نشوف.
4: ايه ريكاردو، فحلوه هالنفسيه. توني مراد بونجور، نحن لايف على الهواء بإذاعة جبل لبنان، وزميلنا ريكاردو قال لي إنه اتصل فيك ونحكي معك لايف على الهواء، فعم يسألنا عنك وعم بقول له إنه أنا كتير بحبك وهيك العلاقة بيناتنا والزميل كتير حلوة.
5: صحيح، العلاقة بسيطة جدا. لكن أكثر من زمالي نحن كمان
4: عن جد.
5: صح
4: عن جد. وريكاردو كمان بيسلم عليك. ريكاردو إذا بتحب تحكي وإنت عم بيسمعوا المستمعين،
0: هني عم يسمعوا، ما بعرف هو إذا عم يسمعني منيح. توني مرة نزل على فكرة ستوري على الإنستا، علقت له عليها زمان يمكن من شي 4 سنين أول ما زي نشرة أخبار LBC 11 بالليل، كتب شي أنا أفكر أنا موجود أو أنا موجود أنا في LBC، ما بعرف إذا هو ذاكرها بعد.
5: صح ذاكر هيك اول، صح صح صح ذاكر شيء هيك. أرشيف. صح صح.
4: ريكاردو ارشيف، ونحن هيك حبينا ندق لك، عم يسالنا عنك وعم يسالنا عن قديش هيك يعني علاقتنا حلوه. قلت له توني انسان مميز ورائع وشاطر وكل شيء، فهيك حبينا ندق لك.
5: خلينا نقول كمان كلمه لك. صح
4: تفضل.
5: ليك ريكاردو، بس نكون على الارض يعني، دائما في انه في زملاء انه في منافسه، عارفين زملاء بتكون معك على الأرض إنه ما بتخاف منه إنه خلاص إنه ما حيجيبوا معلومة أنت فيك تجيبها، عارف، بس تكون جالسين طلع منعتل هذا الجسم على الأرض.
0: وذكرتها على فكرة، قالت إنه في كتير علاقة حلوة بيني وبين توني، بس منخلي هيك معلومة خاصة لإلنا.
5: صح.
4: توني انبسطنا إنه.
0: مية بالمية.
4: انبسطنا إنه حكيناك، ويلا بنرجع أكيد بنتلاقى تحت الهواء. قلت له بس.
0: بس يلا نطينك كمان،
4: يلا بدك تجي لعنده على جبل لبنان.
0: بتشرف. اهلا وسهلا
4: بس فيه. لقيت لك وفتحنا السبيكر، قلت له ان شاء الله ما يطلع شيء حكي انتيم.
5: ما انا كنت بدي اقول انه ايلينا شو بدك، وين بدنا نظهر الليلة او هيك يعني.
4: زمطت. زمطت ريكاردو. يلا الى اللقاء. جود لك. باي باي توني. باي
0: باي باي.
4: اليوم يمكن توني بيكون اوف،
0: يوم اوف امبارح كان نشره يمكن، لا قلت امبارح بعتقد.
4: فنحن صرنا بنعرف دوامات بعضنا
0: على الهوا هالقد. جاسانت من الميدان والعمل الى جاسانت الانسانه. جدك دودو
4: صح
0: قد ايه بيعني لك؟ قد ايه في ذكريات حلوه لما كان يروح لعندك على المدرسه لانه اشتاق لجاسانت، ما عم بشوفها له فتره، قد ايه كان مثال الاعلى عن جاسانت؟
4: ريكاردو يعني عن جد برجع بقول لك، يمكن انت متابعني ونحن صار لنا وقت بنعرف بعض وتشوفني. جدي كان انسان رائع، انسان مميز. هيك دمعت بس حكيت عنه، لانه نحن عن جد كعائله مترابطين في هيدي العلاقه الوطيده، خصوصا يعني لجهه امي، لانه كان عندي خالاتي هن مش متجوزين وكانوا يهتموا فينا، وبجد مهضومين يعني هن بينحبوا. كان عندي علاقه كتير حلوه مع جدي، وكان يحب كل احفاده، بس هيك دائما كنت انا المميزه عنده. جدي يعني تخيل من اكثر من 15 سنه تقريبا او اكثر يمكن، ياخذني على المحل يلي بيشتريوا فيه مثلا تياب للبنات لينقي لي الساك يلي انا بحبه، يعني هالقد التفاصيل كانت مهمه. هذا كان يروح لعندي على الجاردوري ياخذ للمعلمات كلهم معه ترويق كرمال يضلهم يهتموا فيه، وهو رايح على الطريق هيك الطفله ورده وياخذها معه. يعني في هيدي العلاقه كثير اثر فيي، وهو توفى، بس توفى عن كبر يعني ما صار له يعني سنة من كم شهر توفى، بس إنه إيه هيك دايما بيعلم فيه غيابه، وهيك كانت علاقته كتير حلوة فيه.
0: قلت إنه العائلة مترابطة بين بعض، أمك هي المثال الأعلى بحياة جاسانت، جاسانت إيجال أمك، شو القوة اللي بتعطيك إياها وما بتشوفيها بحياتك؟
4: عن جد مام كل شيء لقلي، يعني مام هي السبورت، هي الحدن يلي بركض لعنده وبس يكون مع عندها أي مشكلة وبخبرها كل شيء وبتسمع لي، نتناكف أنا وياها لأنه نحن كاركترنا قريبين لبعض سو بنعلق مع بعض، بس مام هي دايماً اللي بتلاقي حل لكل شيء. مام يلي عن جد فنيت حياتنا، حياتها كرمالنا كرمال ولادها. مام كانت تشتغل، كان عندها شغلة كمان، كانت تشتغل هيك بقصص خاصة بالسياسة والقصص السوشيال، وكانت تتعلم ترى كت كل شيء كرمال تكون معنا كل دقيقة كل لحظة. أنا بقدر هذا الشيء اللي كانت ضحت فيه أمي، يعني هي ضحت بكتير قصص كرمالنا. فأي بلس مام حدا كتير طموح، يعني أمي هي اللي كانت مثل البوش أنا أوصل لكل شيء وصلت له بالحياة وقد أوصل له بالمستقبل، لأنه هي عن جد هيك كتير حدا عنده رؤية. أمي أنا بقول يمكن لو كانت بغير سيتويشن كانت صارت يمكن رئيسة جمهورية أو حدا مقرر بالبلد، لأنه ذكية طموحة بتدعم بتشجع بلس حركة. أمي كانوا يعطولها زرقتها
0: وطلعتي لها فكرة عندك هيدا الركض من هون لهون لهون بشكل مش طبيعي.
4: أنا ما بحب، يعني ما بتضحي للماكسيموم.
0: أنت لا بتحطي حدود.
4: تعلمت حط حدود
0: من التنمر، تعلمت هالشي.
4: تعلمت كمان ريكاردو ما شاء الله عليك، تعلمت حط حدود من ورا كل شيء اختبرته به المجتمع. وأكيد موضوع التنمر كان له كتير دور كبير بحياتي، لأنه بيأذي الشخص، بيجرح الإنسان وبيتعلم منه خصوصا عن صغر. أنا كنت عندي يعني كانوا رفقاتي يتنمروا علي أنا صغيرة لأنه كنت مليانة، أنا ما كنت أوبيز، ما كنت ناصحة كتير بس كنت مليانة، فأنا كانوا يتنمروا علي بالمدرسة وكنت كل يوم أبكي وأزعل وانزعج، كنت أكره المدرسة وأكره المعلمين وأكره أصحابي. بس كمان مام كانت كتير سبورتيف، يعني مرة أمي تدخلت وبهدلتها لهيدا البنت، قالت لها أنه ممنوع بقى تحكي مع بنتي هيك، فأنه كان هيك مثل قوة لقلي. بس كمان التنمر خليني يكون عندي إصرار وأوصل للي أنا بدي إياه بالحياة شو ما كان يكون، لأنه تعلمت أنه أقسى أكتر، تعلمت أنه واجه، وتعلمت أنه ما أسكت على حقي.
0: وهيدا الأمر يلي كتير مهم، لأنه بس يكون في تحديات أو صعاب أو مشاكل دائما الإنسان بيتعلم منها لحتى يخلق الكاركتير المختلف. عندك خيانة، مين بيتخانق مع مين أكتر شيء؟
4: اليوم محسن هني، يعني مش بس أخواتي، هني حياتي أنا عن جد. البوند
0: أنت الكبيرة؟
4: أنا الكبيرة، والبوند اللي بيني وبين أخواتي هي رهيبة. نحنا من هيك مثل أموجان، وبلس ثقبت أنه كلنا منشبه بعض بس مش بالديتيلز هيك بشكل عام. فأنا كتير بعلق أنا ومحسن يلي هو الصغير أصغر واحد، لأنه محسن هيك كتير أنا وياه منشبه بعض فمنعلق كتير. أما إلي بتحسه هو بالنص، صلة الوصل بيناتنا أنا ومحسن، يعني أنا بخبر إلي
0: وإلي بخبر محسن، ومحسن بخبر إلي وإلي بخبر جسد.
4: exactly. بس هلأ رجعنا كتير نتفق أنا ومحسن، صرنا نروق أكتر لأنه منعلق على نفس القصص. وبلس يلي بيشوفني وبيشوف محسن بيقول كوبي بيست، مع أنه ما منشبه بعض 100%، بس أنه هيك حركاتنا والفايبز وهيك.
0: جاسانت، على أمل النجاح المستمر لألك مهنيا وشخصيا واجتماعيا، خليلك أمك وإخواتك وكل حدا بتعزيه بحياتك وبيك. بيك بيقولوا دايما أنه البنت دلوعة بيا، شفنا أنه جاسانت هي دلوعة أمها.
4: اما بيا لا
0: هلا كان بحكيك من شوي.
4: صح
0: مين عبالي كوينك؟
4: لا انا كمان علاقتي كتير حلوه مع باب، كتير بحبه كمان، انا فيه كتير شبه لإله. ودايما بيي بيقول انه الصبيان اتنيناتهم بعين وجسانت بعين، فكتير بحب هذا البوند انا وياه، بحبه كتير. كمان بيي حدا كتير حنون، يعني انا دمعتي سخيه مثلا مثل بيي، يعني ماما ما بتبكي قد باب.
0: هو اختيها من أميك، الإحساس من بيك.
4: إيه بركة إيه، لأنه مام شوي هيك
0: ما بتفرجي،
4: ما بتعرف تعبر أيام، بس إنه بتحس تعمل لك قصة. يعني مام مثلا أنا هي إن عايشين بصغرتها وبصيفوا بأهدن، وأنا وأخواتي يعني منعيش بين بيروت وفوق، سو مام مثلا بلاقيها ضبط لي التوبر ويرز، ضبط لي أغراضي كل شيء وبعتتهم. أنا بكون قلت لمام بدي هولي، هيك بوصل انا عم ضب غراض بلاقي مثلا هيك حطت لي شيء انا بحبه مثلا زي شوكولا او قمر الدين هيك مخبته
0: خلص هيدا جاست
4: لوف لوف هيك اللوف عند مام هيك بتعبر عنه او يعني بدعمها بتشجيعها هيك سو شي سبيشال
0: ان شاء الله دائما الضحكه الدالة مرسومه على وجهك ووجه كل شخص بتحبيه لانه مثل ما اسمك فريد بالصحافه بلبنان ما في حدا جاسانت
4: صح
0: الا جاسانت عنتر ان شاء الله دائما هيدي الفراده والتميز اللي عندي كي رفقك دائما ونشوفك من لبنان الى العالم يمكن
4: ان شاء الله اذا خير لقلي دائما هيك بقول أكيد. اذا هالشي خير لقلي ان شاء الله يصير ما بعرف شادي خليفه اذا صار على الخط او هيك رح اجرب ارجع
0: خلينا نجرب لاخر مره مع شادي قبل ما نختم معك
4: اكيد ريكاردو وانا كمان بدي اقول لك جود لك لك وكثير حلو البروجرام يعني فعلا هيك مميز وكثير مهضوم كل التيم بدي اقول تحيه لدي جي ميكانو
0: ولا
4: جيال كمان ولا الاستاذ ولا الكل يعني نوار كمان لانه كثير مهضومين وكثير هيك they are friendly.
0: في جو حلو بالإذاعة هون قد ايه الجو بيشبهكم بالجديد
4: يلي بدي اقوله انه الجديد هي مثل عن جد مساحه بتجمع الكل مميزه نحن بالجديد في عنا حريه كثير كبيره يلي الناس يمكن بيجهلوها وما بيعرفوها ولا مره بالجديد فرض علينا شيء ولا مره لما حسينا انه هذا اللوكيشن بيتنا هلا اكيد في كثير قصص بتصير في
0: مونيكافيت
4: في ups and downs في كل شيء بس الجديد مساحة حلوة للواحد يتعلم يختبر ياخد experience ياخد exposure وبذات الوقت يتعرف على عالم جديد يعني أنا كتير قصص تعلمتهم وتعرفت عليهم من الجديد فحمد الله على كل شيء وأكيد تحية لهيدا المؤسسة ولبيت خياط وللopportunities يلي عطوني إياها وعطوها كمان على كتير ناس بلبنان وبالعالم العربي شكله شادي مشهور
0: كمان شادي
4: مشغول.
0: لا شادي ولا استاذ جورج
4: ولا
0: وغادي ما حيرد بالايام العاديه
4: خلينا نشوف اذا غادي
0: نجرب غادي
4: نجرب معنا وقت اي ساعه بيخلص تنشوف غادي بموسى
0: خلينا اخذ بريك وبعد البريك بنشوف غادي ونرجع بنختم معك بريك ونتابع
3: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان
6: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: God Save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
8: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيف هالحلقة نايب غياس يزبك. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
9: منتابع 5 على 5 مع جاسانت. جاسانت سؤال أخير قبل ما نختم، اسمك فريد من نوعه وأهلي كانوا بدو يسموك ضاعوا، صاروا يجيبوا ديكسيونير وديكسيونير وينبشوا، شو بدنا نسمي جاسانت؟ لآخر شيء جاسانت عنتر، شو معناته هالاسم؟ وردة؟
10: جاسانت هو اسم وردة يونانية أو زهرة يونانية ريحتها هيك كتير حلوة. هو أصل الاسم باليوناني ياسانتي أو فرنسي جاسانت، وكمان بنت ظهرت علي العدرة بفاتيما ببرتغال مع فرانشيسكو لوتشيا، فهيك اسم ديفرنت شوي
9: مميز. دايما جاسانت رح اختم معك، أهلا وسهلا فيك دايما بجبل لبنان، وشكرا على هيدي المقابلة الحلوة والقريبة من القلب وتعرفنا على الكل.
10: صح 100%. ريكاردو أنا بدي أشكرك على استضافتك لإلي، بدي أشكرك على محبتك واحترامك، وعن جد يعني لكل المستمعين ريكاردو إنسان مميز. بعد لما بتتعرف عليه هيك لايف بتحسوه قديش هو سبيشل وقديش حدا شاطر وبيشتغل على حاله، وانبسطت هيك تعرفت على التيم هون كمان. وإذا جبل لبنان أصلا كلنا دايما بنسمع، بتحطوا لنا دايما هيك أغاني مميزة وحلوة. جود لك بكل شيء عم تعمله، وشكرا للمستمعين كمان.
9: أهلا وسهلا فيكي.

استقبل الرئيس الأمريكي نظيره الصيني تشي جين بينغ بالبيت الأبيض، وأوضح الرئيس الأمريكي خلال الكلمة الترحيبية له أن المحادثات رح تتناول قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا، وأكد أن القرارات يلي رح تتخذها أمريكا وأيضاً الصين بهالمجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار خلال السنوات المقبلة. من جانبه أكد الرئيس الصيني أن زيارته إلى واشنطن لتعزيز الصداقة والتعاون، وشدد على أن الصين وأمريكا بتحملوا مسؤولية تاريخية بتعزيز التقدم البشري.

حنتابع مع أبرز يلي سجلته منظمات دورية. العالم يحتاج لزيادة الطاقة المتجددة بأكثر من 200%. إذن ذكر تقرير صادر عن منظمات معنية بالطاقة المتجددة بأن العالم يحتاج إلى زيادة نشر الطاقة المتجددة بأكثر من 200% لحتى يكون عم يقدر يقدم تعهداته يلي بتتعلق بالمناخ بحلول عام 2030 رغم تسجيل هذا القطاع مستوى غير مسبوق. واتفقت أكثر من 100 دولة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 يلي استضافته دبي ب 2023 على زيادة قدرة الطاقة المتجددة بثلاث أضعاف بحلول عام 2030. وحنتابع 5/5 مع زلزال شرق تركيا. الزلزال يلي حصل اليوم وكان عنده هزات ارتدادية إن كان بالعراق بسوريا وبلبنان. إذن ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر مدن عدة بشرق تركيا صباح اليوم الخميس. وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد أنه مركز الزلزال كان بمنطقة كاراكوبرو التابعة لمدينة شانشلي أورفا شرق البلاد وشعر به سكان الشمال السوري. وبحسب المركز الأوروبي المتوسط للزلازل فأن الزلزال وصل لعمق 10 كيلومترات ولكن السلطات لم تذكر وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. وأظهرت مشاهد حية نقلتها وسائل التواصل الاجتماعي فرار مواطنين من منازلهم وأماكن عملهم إلى الشارع بعد شعورهم بالهزة الأرضية، كما أظهرت صور أخرى تجمع عشرات المواطنين بالحدائق العامة. وأسفر زلزال بلغت قوته 5.8 درجات عن مقتل فتاة وإصابة 69 شخصاً بمطلع حزيران الماضي بجنوب غرب تركيا، وتركيا موجودة فوق صدعين يلي بتتسبب بالعديد من المآسة. وشهد جنوب شرق البلاد زلزال عنيف بشباط 2023 أسفر عن مقتل 53 ألف شخص على الأقل وتسبب بتدمير مدينة أنطاكيا القديمة.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة
3: Les Mi Nostalgie présente
4: Et si tu n'existes pas Dis-moi pour qui j'existerai
3: Joe Dassin Story Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban
4: On ira où tu voudras quand tu voudras
3: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: يا ماما بحبه
6: حبك برز مسلم امبوسيبل
7: يا امي بحبه
8: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
6: الله يستر
9: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16
10: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000 أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
11: اخترق برنامج ذكاء اصطناعي مستقل تابع لشركة أوبن أي آي الأمريكية موقع إلكتروني تابع للحكومة الأسترالية بحادثة ندد فيها رئيس الوزراء الأسترالي وذكر بأنه غير مقبولة وأكد أمام صحفيين بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا البرنامج تمكن من الوصول إلى ملفات عامة وخاصة تابعة لدائرة الإحصاءات الصحية وأوضح أن أوبن أي آي لم تبلغ الحكومة الأسترالية بالحادثة حتى أيلول إذ بعثت برسالة إلكترونية تشرح الملابسات إلى عنوان بريد إلكتروني مخصص للعامة ولا يتم التفقد سوى مرة واحدة يومياً وأكد بأنه تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي وأعرب عن قلقه من هذه الحادثة كما أعرب عن استياء من تأخر الشركة بإبلاغ الحكومة بما حدث دعا مؤسس فريق الثقة والسلام العام بجوجل التابعة لشركة ألفابت هالأسبوع إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي وحذر من أن صناعة التكنولوجيا عم بتكرر نفس الأخطاء يلي ارتكبت بعصر بزوغ وسائل التواصل الاجتماعي مما ربما يتسبب بأضرار أكبر للأطفال وعم تدفع شركات وسائل التواصل الاجتماعي مبالغ ضخمة وعم بتواجه آلاف الدعاوى القضائية بسبب مزاعم إلحاق أضرار بالمستخدمين الصغار في حين تعمل الحكومات حول العالم من أجل فرض قيود على وصول القاصرين إلى منصاتها وكانت وكالة رويترز نشرت العام الماضي تقرير حصري عن وثيقة داخلية لشركة ميتا عم تظهر فيه أن روبوتات الدردشة التابعة لها يمكن أن تشرك أطفالاً في محادثات

سياسة ثنائية لمجلس الأمن الدولي. ذكر رئيس التنفيذي لأوبن أي آي مطورة تشات جي بي تي بأنه هاللحظة تتطلب عناية دقيقة، وحذر من أنه مع ازدياد قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي واستقلاليتها ربما يؤدي هذا الأمر إلى تطور بوتيرة أسرع من المؤسسات على مواكبتها أو عم تتركز بأيادي عدد محدود من الأطراف.

أيضاً مخبية داخل جدار منزل بالقرب من مدينة معينة خلال عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة يشتبه في ارتباطها بالجريمة المنظمة. وأظهرت صور نشرتها عناصر الشرطة وهن عم يستخدموا المطارق لتحطيم أجزاء من الجدار داخل منزل بمدينة كيفانو قبل اكتشاف مئات الأوراق النقدية المخبأة. وكان اكتشاف الأموال ضمن عملية لمكافحة الجريمة المنظمة أصدر خلالها مدعوون متخصصون بقضايا المافيا أوامر باعتقال 34 شخصاً. وبتتعلق تحقيقات بشبهات بتشمل إتجار بالمخدرات والابتزاز وحيازة الأسلحة وجرائم أخرى. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي صيف 2026 بأنه الأكثر حرارة في تونس منذ عام 1950 بعدما تجاوز متوسط درجات الحرارة المعدل المناخي للفترة بين 1991 و2020 بنحو 2.9 درجة مئوية. وذكر المعهد بأنه هذا الصيف إذن كان عنده موجات حر شديدة وطويلة وامتدت إلى مناطق واسعة من البلاد. على مدى سنوات حافظت أستراليا على هذا النمو في سكانها بفضل الهجرة يلي عوضت على انخفاض معدلات الإنجاب، ولكن هذا التوازن يتجه إلى تحول تاريخي إذ من المتوقع أن يفوق عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى خلال ستينيات القرن الحالي. هالأمر ما بيعني أن سكان أستراليا راح يكونوا بالانخفاض فور حدوثه، ولكن الهجرة يمكن أن تستمر في دعم النمو السكاني، ولكن أيضا يعني هالزيادة الطبيعية، ولكن الفارق بين المواليد والوفيات راح يتحول إلى النطاق السلبي. وكشف التقرير الحكومي للأجيال يلي بيستشرف التحولات الاقتصادية والديموغرافية خلال السنوات الأربعة المقبلة أن النمو السكاني السنوي ربما يتباطأ إلى 0.9% مقارنة بمتوسط بلغ 1.4% خلال الأربعين السنة الماضية.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. كلمة ستوكهولم منفكرها أنه هي فقط مجرد اسم عاصمة السويد، ولكن هي اسم لأغرب حالة نفسية بيتحول فيها الضحية لخط الدفاع الأول عن جلاده. القصة بدأت سنة 1973 لما دخلوا حرامي مسلحين إلى مصرف بالعاصمة السويدية وحجزوا 4 موظفين كرهائن لمدة 6 أيام تحت تهديد السلاح. المفاجأة الغريبة صارت بعد ما انتهت العملية. الرهائن رفضوا يشهدوا ضد الخاطفين بالمحكمة وبدأوا يجمعوا تبرعات ليدفعوا عنهم تكاليف المحامين، كما أنه إحدى الرهائن خطبت واحد من الخاطفين. وبحسب العلماء، لما الإنسان يعيش تحت خطر الموت المحتم، أي مساعدة من الخاطف وحتى من جلاده مثل كباية مي أو أكل، دماغ الضحية بترجمها مباشرة كمساعدة لحياته، وبتحول الخوف لعاطفة للحماية من أي خطر. يعني العقل تحت الضغط هو أغرب ميكانيزم للدفاع.

0: حنتابع رپورتاج عن يوسف حقيقي، هو آخر مي يمتهن حرفة صناعات اللبدات بلبنان وبيحافظ بإيديه على هيدا الإرس المهدد بالاندثار.
1: أنا
0: يوسف
1: حقيقي،
2: أنا مريت حقيقي.
1: أنا الوحيد بلبنان بعدنا عم بشتغل هيدي هالحرفة يلي صارت عندي هواية وبحبها وبعشقها، لأنه كمان من تراثنا وورثها عن المرحوم جدي. هاي اللبادة بنعملها من صوف الخروف، هيدا صوف الخروف بنغسله وبننتفه بنحطه على الطاولة قدامنا، بنجيب ماء وصابون ونقعد نشتغل فيها اللبادة. فينا نعمل الموديل اللي بدنا إياه، كله على الإيد، ما في قالب ولا في شيء.
2: أنا كتير بحب
1: شوية
2: أعمل اللبادة.
1: اللبادة يعني صوف ما يصابون، صوف بتتلبد على بعضها وبنلبس على الراس. وفي لبادة بيستعملوه مثلا البساط بالأرض سجادة أو شيء، في كانوا يعملوا لبادة جاكيت، بس أنا عم بتفنن عم بعمل لبادة كاسكات برنايطة بوت ألشين جزدين، عم بتفنن فيهم. وماريتا بنتي مثل ما شفتوا عمرها 5 سنين عم تتعلم معي، بتحب كتير هالهواية وتشارك معي بكل الشغل، وهون مبروع المعارض بتروح معي بتشارك، وإن شاء الله تكمل هي اللي أنا بلشت فيه. في شعور بحسسك إنه أنت عم تعمل شيء مميز ما حدش غيرك بيقدر يعمل مثله. هلا بالماضي كنت معروف بلبنان بس، هلا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي صارت معروف بكل لبنان وبكل الدول كمان. وبالماضي شاركت بمعرض دبي، وهلا راح روح شارك بعد شهر بمعرض روما اشتغل لبنان، وان شاء الله نرفع اسم لبنان ونبيض البج.

0: ماذا يحدث عندما تصبح الروبوتات قوة إنتاجية بتفوق البشر؟ نسمع الإجابة مع صوت له علاقة بالروبو، وهو الصوت يلي بيقول أنكم رح تتعودوا عليه.
1: الذي تسمعونه الآن ستعتادون عليه، لأنني قد أكون واحداً من مليار روبوت شبيهاً بالإنسان يتوقع إيلون ماسك أن يعمل حول العالم في المستقبل. نعم، أنا أتحدث عن نفسي، روبوت يستطيع الحركة، تعلم وتنفيذ المهام التي يقوم بها البشر اليوم. قد ترونني في المصانع والمستودعات ومواقع البناء، ويوماً ما داخل منازلكم أساعدكم في التنظيف وحمل الأشياء أو القيام بالمهام التي تريدون القيام بها. لكن الفكرة الحقيقية ليست أن أصبح مجرد مساعد لكم. فماذا لو أصبحت الروبوتات جزءاً أساسياً من الاقتصاد؟ ماذا لو أصبح بإمكاني إنتاج الأشياء وتقديم الخدمات والعمل لساعات طويلة دون الحاجة إلى التوقف كما يفعل الإنسان؟ عندها قد نصل إلى عالم يصبح فيه العمل البشري احتياراً وليس ضرورة. لكن هنا تبدأ الأسئلة الصعبة. ماذا سيحدث للوظائف؟ من سيمتلك هذه الروبوتات؟ ومن سيحصل على الثروة التي تنتجها؟ وإذا أصبحت الآلات قادرة على القيام بمعظم الأعمال، فماذا سيفعل الإنسان بوقته؟ حتى ماسك يحذر من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يحمل مخاطر إذا لم تتم إدارته وتطويره بطريقة آمنة. لذلك المستقبل قد يكون أكثر راحة للبشر، وقد يكون أيضاً أكثر تعقيداً. أما أنا مجرد بداية، والصوت الذي تسمعونه الآن قد يكون صوتاً ستعتادون عليه أكثر مما تتخيلون.
0: إذن صوت الروبو يلي سمعناه حالياً عم يحكي عن تطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمختلف أنحاء العالم، وفي خوف وتحذير كبير إن كان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تحذير من ترامب، من الصين أيضاً، ومن مختلف دول العالم والشركات التكنولوجية، لأنه هذه الثورة يلي صارت تختلف عن غيرها. إذن بحلقتنا لليوم كانت ضيفتنا جاسان تعنتر، وما حكينا عن آخر التطورات على صعيد المهني وأيضاً على صعيد الإنساني، وأنه أمها هي المثال الأعلى بحياتها في مناكفاتك الصغيرة بينه وبين إخواتها الشباب، وعن الحياة المهنية دايماً عندها هذا الشغف والطموح تكون عم تتطور لتقدم أفضل نسخة من جسان الإعلامية. إذن الساعة صارت حالياً 7، ومعكم بنختم حلقتنا من 5 على 5. بكرة موعدنا حنكون دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان مثل العادة، وضيفنا العميد المتقاعد ناجي ملاعب. نهاية حلقتنا، إلى اللقاء.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا
2: كل ما غني عم بتندل كل ما ارقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست
2: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليمتري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: بدك

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: تفاح
1: تل
2: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاح تل
1: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
3: جاهزين تريكتو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صمودا وأمانا واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيفها الحلقة نايب غياس يزبك

عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد حاجة تحكي.

0: الشبيب الطيبة. عم نشرب اكسترا
1: تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: بدي

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيفها الحلقة نايب غياس يزبك.

من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ2 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: دقوا يا عيوني دقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: خبرنا يا سبع.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: خبرنا يا سبع.
0: بارح في هالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي عطوي
0: ليلي رح أعرف منو
2: تبعي كثير بها القوة ليلي رح يعرف منو تبعي كثير بها القوة ليلي رح يعرف منو
0: ليلي رح أعرف

0: لخوذ ليلى بين الضيعة ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: الله

ومعود يعرقص ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يعرقص ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا